0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل نبيا منهم هو شمويل عليه السلام، وجعل عليهم طالوت ملكا مجاهدا يقودهم لمحاربة جالوت وجنوده. ولما أمر طالوت بتجميع المقاتلين ورأى كثرتهم، أحب أن لا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد، واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده بثمانين ألف مقاتل. كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون أنبياءهم وملوكهم مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة، فسألوا الله أن يجري لهم نهرا، فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته، ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال. وكان ما توقعه طالوت، فبعد أن أجرى الله نهرا معجزة لسيدنا شمويل، خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، وأما الباقون فانقسموا قسمين، أحدهما لم يشرب الماء بالمرة، وهم الصفوة الصابرون المخلصون المجاهدون، وكانوا أقوياء القلوب، والقسم الآخر اغترفوا فقط بأيديهم كما أذن لهم، وعبروا النهر سالمين. فلما انتهى الشرب لم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم، ولم يرتووا بالمرة مع أنهم شربوا كثيرا، وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو، فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح، فتميز الموافق عن المخالف. وعبر النهر مع طالوت 4,000 رجل من المؤمنين، فلما نظروا إلى جالوت الكافر وجنوده وكانوا نحو 300,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال قسم منهم، وهم الذين اغترفوا وقل اندفاعهم وقد فاجأتهم كثرة الجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بينما القسم الآخر كان فيهم العلماء العاملون والأقوياء من صحابة النبي شمويل والملك طالوت، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وانسحب الفريق الأول وعددهم 3684 شخصا، وثبت الباقون وكانوا 313 رجلا كعدة أهل بدر عندما انتصروا بإذن الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تراءى الجيشان في متسع بارز من الأرض وظهرت كثافة جيش العدو، التجأ المؤمنون إلى الله تعالى، وهم قلة ثابتة عتادهم الصبر وزادهم الإيمان، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأنزل الله نصره المؤمل على المؤمنين فهزموا الكفار وكسروهم. وكانت بداية هزامهم أن داود بن إيشا عليه السلام، وهو أصغر إخوته، يرعى الغنم، وكان له في جيش طالوت المؤمن 13 أخا، فلما حضرت الحرب ولم تأتي أخبار إخوته أرسله أبوه لاستطلاع الأمر. فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه الحجر: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في جعبته وسار. فخرج جالوت الكافر يطلب مبارزا، فتراجع الناس عنه. عندها نادى طالوت المؤمن: من يبرز له؟ وإلا برزت له. ثم سأل النبي شمويل، فدعا الله تعالى في ذلك، فجاء ملك حاملا خوذة فيها دهن القدس ودرعا حديدية، وقال له: إن الذي يقتل جالوت هو الذي توضع هذه الخوذة على رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه ولا يسيل على وجهه، بل يكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويرتدي الدرع فتصير على قياسه ولا يتقلقل فيها. فدعا طالوت المقاتلين الذين ثبتوا معه، فلم تكن الدرع على قياس أحد منهم، ولم يكن داود قد وصل إلى الخطوط الأمامية بعد. ولما وصل وسمع جالوت الكافر يتيه في كفره، قال داود لإخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا الكافر؟ فسكتوا. ونادى طالوت: من يبرز إليه ويقتله؟ فأنا أزوجه ابنتي وأشاطره ملكي. فجاء داود عليه السلام وقال:

ولي الدهن على رأسه ولم يجري على وجهه، وألقيت عليه الدرع فاستوت وكأنها عملت له. فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي. ففعل، فلما مشى قليلا رجع، فقال بعض الناس: جبن الفتى. فقال داود: إني أحب أن أقاتله على عادتي. وكان داود أقوى الناس رميا بالمقلاع، فنزل وأخذ مخلاته فلبسها، وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت المدجج بالسلاح. وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس. فقال لداود: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. فقال جالوت: ارجع، فإني أكره أن أقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك. فرد عليه جالوت باستهزاء: أترميني كما ترمي السبع والذئب من المقلاع؟ ارمني بالقوس. فقال داود: لا أرميك اليوم إلا بها. فقال: أترميني كما ترمي الكلب بالحجارة؟ قال: نعم، وأنت أهون من الكلب. عندها استشاط جالوت غضبا وقال حانقا: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع، وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت فدخله وخرج من دبره، فقتله قتلا أذل به جنده وكسرهم. وحز داود رأسه وجعله في جعبته، وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت شيء منها. وهجم أصحاب طالوت المؤمن، وارتفعت رايات النصر، وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو، وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وطعنا وتقتيلا، وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله تعالى. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي داود النبوة والحكمة. ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود، فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: يا ساريا وظلام الليل معتكر حيا

مستنكر حيتك وطفاء من مسترسل الديام بلغ إذا جئت ذياك الحمى عربا.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات ولا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا، فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير. فهو الذي خلق العالم كله، خلق النور والظلمة، فيستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وأما قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر، وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن. فالله تعالى هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان، والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكات فيها مصباح، والمشكات أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان، ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن
ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور. فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور. فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل. وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال، فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة. وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فيتبين لنا أن أحدا من العلماء المعتبرين لم يفسر الآية بأن الله نور بمعنى الضوء، فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لا بد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي، كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي، حيث قيل فيه إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. ففي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمد جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمد خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. ومن الكفر أيضا قول إن محمدا خلق من نور، لأن ذلك تكذيب للقرآن، فقد قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. وليحذر من مجرد قراءة الكتب دون التعلم من أهل العلم، فإن كثيرا من الكتب فيها من المفاسد والمهلكات من تشبيه الله بخلقه وغير ذلك من المفاسد. وإذا عرضت لنا آية
أو سمعنا بحديث يوهم ظاهره أن الله ضوء أو يوهم تشبيه الله بخلقه، فلنسارع إلى القول إن هذا النص له تأويل، لأنه لا بد من موافقة القرآن بعضه بعضا. فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على التنزيه ويجنبنا التشبيه، إنه على ما يشاء قدير.

من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطب الذي حض أمته عليه لحفظ العين وصحتها وتقوية البصر وحدته الاكتحال بالإثمد. فالعين والبصر من نعم الله الجليلة التي ينبغي المحافظة عليها والاعتناء بها لما لها من فوائد كثيرة في حياة الإنسان ومعاشه. وكثير من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان لا يعرف حق قدرها إلا عند فقدها. ويكفي يا أيها الإنسان أن تعرف وتقدر عظيم نعمة الله عليك بالبصر والرؤية، أن تغمض عينيك ولو للحظات معدودة فلا تعد ترى مما حولك شيئا كانت نفسك تأنس به وتفرح لرؤيته. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في معرض تعداد نعمه على الناس: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولعظيم نعمة البصر وأهميتها كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة، وحض أمته على هذه السنة العظيمة المباركة لحفظ صحة العين وسلامتها وتقوية حدة البصر وجلائه. يقول عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. والقذى أي الوسخ. الإثمد هو حجر الكحل الأسود الذي يضرب إلى الحمرة، وهو حجر صلب وبراق كحلي اللون وأجوده وأحسنه، الذي يتفتت سريعا ويكون لفتاته بريق ولمعان وبصيص، وأجوده أيضا ما كان داخله أملس ولم يكن فيه شيء من الأوساخ، ويوجد في بلاد الحجاز واليمن وأصبهان في إيران. وعن كيفية استعمال الإثمد قال العلماء: يستحب الاكتحال بالإثمد كل ليلة لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الأمر عن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالإثمد وترا، فيكتحل في كل عين ثلاثا ثلاثا، والأفضل أن يكون الاكتحال عند النوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يشد البصر وينبت الشعر. وكانت للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في كل عين. والحكمة من الاكتحال بالإثمد ليلا عند النوم لينام الإنسان وترتاح عينه ليلا، وهي مشتملة على الكحل، فيغمض عينيه عند النوم وتسكن بعد التكحل عن الحركة المضرة بها فترتاح العين لذلك. وللاكتحال بالإثمد عند النوم خاصية فعالة، وفيه عدة مزايا وأسرار وفوائد عظيمة لصحة العين وقوة البصر وحدته. ولقد أرشدنا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال بالإثمد المروح عند النوم. والإثمد المروح هو الإثمد المطيب بالمسك، فإنه يجعل للإثمد رائحة طيبة تفوح منه. وعن فوائد الإثمد في حفظ العين وتقوية البصر يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وللاكتحال بالإثمد فوائد عظيمة للعين والبصر، فهو يحافظ على صحة العين وسلامتها لا سيما عند الشيوخ والصبيان، وهو يقوي عصب العين ويعمل على جلاء البصر وتقويته، وينبت أهداب العينين وهو ما نبت من الشعر على أشفارهما. والاكتحال بالإثمد يحسن العين ويجملها ويحببها إلى القلوب، وينقي أوساخ العين ويزيلها، وله خاصية في النفع للأجفان ذوات الفضول الغليظة.
والإثمد يذهب باللحم الزائد في القروح وينقي أوساخ القروح العارضة في العين، ويقطع الرعاف العارض والنزف، ويقوي أعصاب العين وينفعها، ويدفع الآفات والأوجاع عنها، وينفع من الحرارة والرطوبة العارضة للعين عند الاكتحال به، ثم هو يقوي العين ويحفظ سلامتها، ويجلو البصر ويقويه ويجعل فيه مزيد حدة. والاكتحال بالإثمد هو أجود أكحال العين، وله خاصية عجيبة في حفظ صحة العين وتقوية البصر وجلائه، ولا سيما للشيوخ الذين ضعفت أبصارهم، خاصة إذا جعل معه شيء من المسك. ومما يروى في فضل الإثمد وأسراره ومزاياه في تقوية البصر وجلائه، أنه كان في مدينة اليمامة امرأة زرقاء العينين يقال لها زرقاء اليمامة، وقد شهرت هذه المرأة بقوة بصرها وحدته، وبأنها كانت تبصر على بعد مسافات شاسعة. وكان كلما قدم عدو من الأعداء غازيا لمدينتهم رأته قبل قدومه من مسافات بعيدة جدا، فكانت تذهب وتخبر أهل المدينة بذلك ليستعدوا ويعدوا العدة ويتجهزوا لصده وقتاله، حتى إذا قدم العدو انقضوا عليه وقارعوه وأحاطوا به وانتصروا عليه. وانتشر أمر هذه المرأة زرقاء اليمامة عند العرب انتشارا كبيرا لشدة وقوة بصرها وحدته. وقد أراد قوم أن يغزوا مدينة اليمامة التي فيها زرقاء اليمامة، فأشار بعضهم على قائدهم بأن يقطعوا من الشجر أغصانا ويستخفون بتلك الأغصان مخافة أن تراهم زرقاء اليمامة. ولما دنوا ليلا من هذه المدينة نظرت زرقاء اليمامة لهؤلاء الأعداء فقالت لقومها: قد سارت إليكم الشجراء، تريد أولئك الأعداء المستخفين بأغصان الأشجار. فكذبوها، فصبحهم العدو وغزاهم واستولوا على مدينة اليمامة، ثم جاءوا بزرقاء اليمامة وقلعوا عينيها، لأنهم أرادوا أن يعرفوا السر في قوة بصرها وحدته، فوجدوا عروقها كلها محشوة بالإثمد، فسألوها عن سبب ذلك، فقالت لهم: إني كنت آخذ حجرا أسود فأدقه وأكتحل به فكان يقوي بصري. وقد ذكر علماء المدن والتاريخ قصة زرقاء اليمامة في كتبهم، وتداولتها الأخبار في مؤلفاتهم. إن الاكتحال بالإثمد ذو فوائد صحية عظيمة للعين، ويشهد الطب الحديث بل وعقول أكبر الأطباء بصحة ذلك، فما أحوجنا أن نقتدي بهدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في القواعد الصحية التي وضعها لنا، وفي الطب الذي تطبب به صلى الله عليه وسلم واستعمله في حياته وحض عليه أمته لما فيه خيرهم، فأنعم بها من سنة مباركة طيبة. وما أجمل أن نتبع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الاكتحال بالإثمد، فبذلك نحافظ على صحة عيوننا وسلامتها، ونعمل على تقوية وجلاء أبصارنا، ونحظى بالثواب الجزيل في الآخرة في اتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن حظ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمته وأمره لهم باستعمال الإثمد والاكتحال به لم يكن عبثا بلا حكمة، بل كان لحكمة عظيمة ومصلحة كبيرة تعود عليهم منافعها في دنياهم ومعاشهم. وما أحسن أن نتدبر ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم ما يدخل الجنة قبل الآخرين بخمسمائة عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل، وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاس منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له. فإذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه: جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة، فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز خمس سنوات في العمر. الإبل الذي تجاوز خمس سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا، لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول. كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام تعرض هذا اليهودي زيد بن

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهتزت

0: الله يا حبيبي يا حبيبي.
1: نعم
0: يا عليك يا حاج،
1: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعه،
0: الله الله.
2: أروى الجيوش، أروى الجيوش، وجوف الجيوش

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ورد بالإسناد المتصل في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق وعلى التفقه في الدين، وفيه بيان أن أفضل المسلمين من جمع بين هذين الأمرين، حسن الخلق والتفقه في الدين. فحسن الخلق وحده من دون التفقه في الدين لا يجعل صاحبه راقيا عند الله تعالى، لأن حسن الخلق مشترك بين المسلمين والكافرين. فكم من أناس كفار يعبدون الأوثان فيهم حسن الخلق، كما أنه يوجد في كثير من المؤمنين. ومن كان متفقها في الدين عاملا به، أي تعلم ما يجب معرفته من علم الدين من الاعتقاديات والأحكام وعمل بذلك، ولكن لم يحصل له حسن الخلق، فذلك يمنعه من كمال الترقي عند الله تبارك وتعالى، ولكن نقصانه خفيف بالنسبة لنقصان الآخر الذي لم يعمل بما تعلم. فحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وبذل المعروف وكف الأذى عن الغير. هذه عبارة موجزة في تفسير حسن الخلق. وبذل المعروف معناه أن تعمل مع الناس معروفا في خطابك لهم وبطلاقة وجهك ونحو ذلك، أي أن توطن نفسك على أن تعمل مع الناس المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف لك. لأنه إذا كان المرء يوطن نفسه على أن يعمل المعروف مع الذي يعامله بالمثل فقط، ولا يحسن خلقه مع الذي لا يعرف له، فهذا ليس من حسن الخلق. أما تحمل الأذى، أي أن يصبر على أذى الناس ثم يكف أذاه عنهم. فمن جمع بين حسن الخلق وبين التفقه في الدين فقد صار من خيار المؤمنين، وانطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. فالذين يجعلون حسن الخلق دون اعتبار التفقه في الدين كافيا، فهؤلاء على غلط كبير، لأن هذا الأمر ليس هو الأهم، إنما الإيمان بالله ورسوله وتعلم ما يجب على المكلف وتطبيق ذلك أهم. إن الذي لا يتفقه في دين الله تعالى لا تستقيم أموره، بل إنه يتصور مفاهيم خاطئة فيظنها مفاهيم راقية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، رواه مسلم. وهناك حديث في صحيح البخاري يبين مراد الرسول، وهو: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعنى أن الإسلام لا يزيد الرجل إلا خيرا، فمن كان قبل إسلامه على حالة حسنة من حيث المعاملة للناس، فهذا إذا دخل في الإسلام يكون أحسن وأزيد، لأن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق ويحث عليها.
اللهم علمنا ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، وزدنا علما وإيمانا، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 90 من سورة يونس إلى الآية 31 من سورة هود بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: هو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين.
1: 03-79-39-11.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، وين ما كنتوا عم تسمعوا صوت إذاعة نداء المعرفة بحلقة جديدة من برنامجنا لليوم الاثنين 13 تموز 2026، والموافق ل 28 المحرم 1448. إيمان معكم من وراء الميكروفون، وبصبح كمان عزميلتي ميان. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك إيمان.
0: أهلا سمين،
1: شو الأخبار؟
0: الحمد لله، يعني بعد عطلة نهاية أسبوع كانت طويلة نوعا ما، رجعنا والتقينا عن جديد بهيك صبحية جديدة، بداية أسبوع جديدة مليئة بالنشاط والحيوية والتفاؤل. خلينا نعمل سوا هالصبحية، وأهلا وسهلا بالجميع.

0: ومثل العادة في عنا رسائل من متابعينا الكرام. أول شيء بذكركم أنه أنتم عم تسمعونا عبر أثير نداء المعرفة على الموجات العاملة 91.1 91.3 أيضا فاصلة 5 ميجا هرتز أف أم. أما اللي حابب كمان يشوفنا بالصورة بيقدر يتابعنا على قناتنا على نداء المعرفة على اليوتيوب أيضا على الويب سايت وأيضا على الأبليكيشن بيقدر يشوفنا بالصوت والصورة. كمان بيترك تعليقه هنيك ورسائله الصباحية وكمان في راسلنا على 01-66-76-02. ما الجديد يا ميان بالرسائل؟
1: حبلش أنا من تحت بالرسائل.
0: يلا دكور
1: دكور
0: ماشي
1: أوكي. على فكرة عنا أشياء من نهار الجمعة
0: هول متراكمين ميان عرفتي. منبلش بالجديد.
1: صباح صباحك ورد جورية ورد جورية من سناء الشماس. كمان في عنا غازية السيد بتقول السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير لأسرة الإذاعة وصباح الخير لكل الأحبة. بتقول مبارك النجاح لأنعام عسكر. لو تكرمتم نقرأ الفاتحة عن روح أموات المسلمين وعن روح حمد السيد رحمه الله. رحمه بدها تزبط كيف كتبتها.
0: تمام. كمان عنا رسالة تحياتنا بس ياريت كتبوا لنا من مين. بدي كل حدا عم يراسلنا سواء على اليوتيوب أو على الواتساب تكتبوا لنا من مين الرسالة بعد إذنكم هيك بتسهلوا علينا المهمة عرفتوا. تحياتنا لكم جميعا بالإذاعة والمستمعين. تحياتي لزوجتي المعلمة منال رماح. اليوم تبلش الدورة الصيفية ففي أولادكم في دورات بلشت من الأسبوع الماضي تقريبا. فبدي رحب بالجميع. بدي كمان ادعي الاهالي اللي عم يسمعونا اللي بعد ما سجلوا اولادهم بالدورات الصيفيه المشاريعيه يسارعوا المجانيه يسارعوا ويسجلوا اولادهم بهالصيف ليعملوا انشطه كتير كمان لحتى يحفظوا المتون الشرعيه وايضا القران الكريم والاحاديث النبويه الشريفه وغيرها من الامور الثانيه. فلذلك سارعوا وتوجهوا الى المساجد والمصليات اللي بتديرها جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه.

0: من كافي.
1: نعم.
2: في عنا رسالة بيقولوا فيها أسعد الله صباحكم من ميرنا مرعي، بتقول ببعث سلامي لوالدي الحاج نعيم مرعي ووالدتي الحاجة مها مرعي وإلى عماتي سناء ورجاء، وبقول لهم أنه بحبكم كتير كتير.
1: أبو محمد زيد من البداوي كمان يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. سعد الشهاب كمان صباحه. غدي الخرفان كمان يسعد كل أوقاتك يا غدي، تحياتنا لألك. كمان سناء أهلا وسهلا فيك يا سناء، تحياتنا لألك، تحياتنا لكل حدا عم بيتابعنا. خلي البداية هيك تكون عامرة بالخيرات، ومنسمع سوا دعاء اليوم ومن بعده ورد اليوم من زميلتنا ميان.

0: Μωρά Ουλιαού.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.

0: ورد اليوم
1: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب ليوم الاثنين 28 المحرم 1448 13 تموز 2026. نذكركم بإخلاص النية لله رب العالمين وبالنطق الصحيح: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 300 مرة. هذا الدعاء كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم.
2: إذن متابعينا الكرام هيدا كان ورد اليوم. بتأمل أنكم هيك تحملوا عداداتكم مسابحكم تتذكروا أنتم وتذكروا أولادكم بهالخير الكتير كبير اللي عم بلش فيه نهارنا، وإن شاء الله الخير بعم. إذن هذا كان ورد اليوم لهذا اليوم الاثنين 13 تموز 2026.

0: إيمان، في عنا رسالة من لينا عيتاني بتقول فيها صباح الخير، بحب وجه تحية لإيمان وميان ولأسرة الإذاعة، وبدي أقول عمرة مباركة إن شاء الله لعلي وسهير ولما ومريم بلي وصبحي مملوك ولرفيقة بنتي سوسن البطل ولأمها وإخواتها، وبطلب منهم يدعو لنا.
1: كمان منتمنى لهم نحنا هيك يكونوا عم بيقدوا عباداتهم وما عم ينسونا من الدعاء، منتمنى لهم كمان يرجعوا سالمين غانمين إلى أرض الوطن. تحياتنا لأستاذ خليل بيضون، صباح الخير من خليل بيضون، مع تمنياتي بالسلامة والقبول لكل المعتمرين والزوار في المدينة المنورة. الله هيك الله يجمعنا في هالأراضي المقدسة جميعا. كمان خالتي أسمى صباح، ويسعد صباحكم، صباح كن مسك وعنبر، الله يسعدكم في الدارين إيمان وميان، من أسماء الخرفان أهلا وسهلا فيك.
0: في كمان عنا رسالة من محمد بغدادي بيقول بونجورين، وبيقول اشتقنا لعلي. ميرسي.
1: ايه الو فقدي علي، يلا ان شاء الله الاثنين القادم بيكون معنا وبيكونوا رجعوا ان شاء الله بالسلامة. على سيرة البونجورين، مذكرة كنا عم نحكي بهذا الموضوع انه اللبناني والارقام، ايه انه كل شيء منضربه باثنين دليل كرم يعني. كمان هلأ بخبرية اليوم شيء موضوع كتير قريب وكتير بيشبهه، قديش اللبناني بيستعمل الارقام بعباراته، منشوف قدي انتو بتعرفوا كمان بهيدول المصطلحات اللبنانية.
0: انا قاعدين الحلقة بس ما قرأته.
1: ايه بدي حذرك ما تقرأيها، خليها لا بعدين.
0: حقلوا
1: بالورقة. ليبيا بليز. حتى حذرك ياهن. كمان في عنا رسالة، أسعد الله صباحكم بالخير والهناء، تحية من إبراهيم الغندور بكندا، لألكن ولأصحابه ببيروت ولآل غندور بالروضة بالبقاع. تحياتنا لألك يا إبراهيم ولكل اللي عم يسمعونا بكندا وبالبقاع.
0: كمان رسالة بيقولوا فيها السلام عليكم، تحياتي لكم ولأسرة الإذاعة. وكمان في عنا ريكوست في طلب، أرجو الاستماع إلى أنشودة أنا الضعيف لخارد الأطير، المرشد الحاج خارد الأطير.
1: تحياتنا لألو أكيد. أحمد علوي من ألمانيا، أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لوالدتي وزوجتي ولصديقي المنشد الحاج سعد بغدادي.
0: أنا بدي أعرف كيف بسرعة ما شاء الله على كمال بيجيبون ما لحقت
1: سرعة في التربية.

أكيد شوب كتير الشوب أكيد طقس صيفي ومعتاد والجو بيتخلله سحب خفيفة محلية بحسب التوقعات. يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع انخفاض الرطوبة بطبقات الجو مع قليل من السحب إجمالا وبيتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي بفترات بعد الظهر. إذا بدنا نحكي بالحرارة فالحرارة عم تتراوح بين 23 وال 21 درجة ساحلا وبين 17 وال 35 بالبقاع وبين 19 و 36 على الألف متر والرياح غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. كمان عم بيكون في تشكل للضباب المستمر فوق الجبال ومن المتوقع ارتفاع بعد بدرجات الحرارة حسب التقديرات بالجبل وبالبقاع وبشكل محدود بالأيام المقبلة. كنا عم نقول أنه لا بالجبل بعده برد وعم يلبسوا كم طويل بدها تبلش الشلوق بمناطق الجبال وبالبقاع. بالتفاصيل هيك مثل ما ذكرنا الجو عم يكون قليل السحب إجمالا وبيتخلله سحب خفيفة وضباب محلي. بالنسبة للمتوسط الرطوبة السطحية ساحلا 60%، رياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، الضغط الجوي 1011، أما الانقشاع فجيد، حال البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة. هذا كل شيء بحسب طقس اليوم. نعم دافي الماء وهذا كله حسب التوقعات ويبقى العلم عند الله.

0: كمان بدي هيك انتقل شوي على اليوتيوب، بدي صبح على وسام زيد. أهلا وسهلا فيك يا وسام. جمانة حباس كمان، ست جمانة أسعد الله صباحكم، منورين. تحياتي لعائلتي، لإيمان ولميان ولكمال ولأسرة الإذاعة. بدي هني منى قاقور، مدام منى قاقور بخطوبة بنتها هدى، وبتتمنى لكل اللي بالعمرة يرجعوا لنا بالسلامة. ألف مبارك لمس منى قاقور بخطوبة بنتها، ألف مبارك، وإن شاء الله عقبال الفرحة الكبيرة. أيوة صح، هذه هي.
1: زين زين مكحول العين هادينا صلوا عليه.
0: ألف مبارك يا هدى، وإن شاء الله كمان منتمنى السلامة لكل اللي اللي بالعمرة ويرجعوا لنا بخير وسلامة. منكفي بالرسائل يا ميان معيك.
2: إيمان، على سيرة اللي هن بالعمرة، في ما بعرف إذا أرابي كديك مرة مذكرة نحن كنا عم نسأل غادي شو الأرابي.
0: إيه جربت أعرف، أنا كنت بفعلبك على فكرة ورحت سألت العائلة.
2: استفسرت عن الموضوع. نعم. بين معك شيء؟
0: هلا بين، بس ما تقولوا لي كيف أشرحها، يعني صعب علي. بس بنقرأ بعضنا أنا وغادي.
2: لكن قرايبك بيطلب منك. نعم. بما أنك من العائلة، توصل سلامه لعلي قباني.
0: على فكرة علي بيسلم عليكم وبيدعي لكم كمان، وإن شاء الله هيك قريب بيكون بيناتنا، والحمد لله عم يغتنموا أوقاتهم بالخيرات. شيء كتير حلو، عم نتابعهم على السوشيال ميديا وأخبارهم. وكمان فيكم تفوتوا على مواقع نداء المعرفة على وسائل التواصل وتشوفوا كيف أفواج المعتمرين عم تنطلق من بيروت. كان في كمان تغطية لهذا الحدث يوم السبت الماضي، فتحضروا كتير حلو على الفيسبوك، يوتيوب، انستغرام، كمان تليجرام، واتساب، قناتنا كمان، وأيضا على تيك توك. واتركوا تعليقاتكم في الأسفل.

0: رسالة من هادية صندوق اللي بتقول: تحية صباحية لإيمان ولميان ولأسرة الإذاعة الكرام وللمستمعين، وتحية كبيرة لأحبابنا بجروب القلوب البيضاء، وبتقول عمرة مباركة للمعتمرين ونسألهم لنا الدعاء.
1: كمان بدي صبح على الحاجة فاطمة سعد، بدي صبح كمان على رشا ديراوي وأيضا فاطمة. فاطمة أهلا وسهلا فيكي كمان. الحاج عاهد مبدا زميلنا، أسعد الله صباحكم إيمان وميان. وللمستمعين الكرام، حركة السير ناشطة على أوتوستراد الناعمة دوحة الحص وأشغال تنظيف لجوانب الطرق. إذن هيدي التحديثات من عند زميلنا عاهد مبدا. ولمزيد من متابعة أحوال الطرقات هيك بتعملي لنا بعد شوي أبديت،
0: نعمل جولة.
1: نعمل جولة على طرقاتنا. يسعد صباحك حاج عاهد. كمان علي بيضون، تحية كبيرة لفادي وحسن من الديوان. من علي بيضون لوفاء كمان العروس، تحياتنا لك سيد علي.

0: إذن إيمان، بما أنه طلبت نشوف شو عم بيصير بأحوال الطرق، حسب الإحصاءات في غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقق فيها خلال 24 ساعة الماضية، بيقولوا في عنا في صار 12 حادث قتيل و15 جريح.
1: يا لطيف، نتمنى الشفاء للجرحى، ونتمنى كمان ديروا بالكم أنتوا عم تسوقوا على الطرقات، هذا أكسيدان كتير كبير، كتير كتير كبير. ديروا بالكم، مثل ما دايما منذكر، شيكوا على سياراتكم، فحصوا دويليبكم، المي، الزيت، فريمات أكيد، وخصوصي هلأ مع ارتفاع درجات الحرارة، فكمان دايما بدكم تكونوا عم بتشيكوا عليهم. بدي انتقل شوي لنعرف شو أسعار الذهب آخر التحديثات. انخفضت أونصة الذهب، صارت 4055 دولار. بالنسبة للجرام الذهب عيار 24 كمان انخفض، صار 130 دولار. بالنسبة لجرام الذهب عيار 22 119 دولار، أما جرام الذهب العيار 21 114 دولار. ننتقل للعيار 18 97.8 دولار. قشط منيح الذهب عم ينزل، يعني فيكن تجيبوا ذهب هلا انخفض. اوكي، نكفي بالرسائل. شو رايكم؟
0: نكفي بالرسائل. بدي اقرا رساله من منال الاغا، بتقول فيها: صباح الانوار والمسرات ايمان وميان ولكل اسره الاذاعه والمستمعين. بدي بارك لابني، بتقول محمد، بمناسبه تخرجه، ولكل اللي تخرجوا السنه في البكالوريا. حنط شوي لانه هيك في رساله لفتتني.
1: صباح لمنال الاغا
0: من زميلتنا ربا برجاوي، مصورة صورة محل حلويات ما رح نذكر اسمه، بتقول صباحكم حلو كالوريز.
1: كالوريز، لا صار بدي شوف، أنا صار عندي حشرية شوف. أوكي، عنا تحياتنا لربا، أهلا وسهلا فيك يا ربا.
0: كمان دغري فوتنا
1: كمان. خلص، في عنا فاصل إعلاني، ما فينا نمزح بهذه الأمور، خلينا ننتقل للفاصل الإعلاني. بس قبل الأرقام في اللهجة اللبنانية بعد الفاصل.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44، 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
7: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
8: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل وحنكفي بقية فقراتنا ورسائلنا. فيكن مثل ما ذكرت تراسلونا على الواتساب برسالة نصية مع اسمكن على 01-66-76-02، وكمان فيكن تتركوا تعليقاتكن على البث المباشر الآن على اليوتيوب. شو عنا شي جديد يا ميان؟
3: رسالة من سوسن من السويد بتقول فيها: صباح الفل والياسمين وزهر البساتين، أحلى إذاعة وطاقم العمل. هذه الرسالة من سوزان.
2: أهلاً أهلاً بسوزان.
3: في حدا عم يعطينا أبديت عن الطقس. الطقس عنا بعرمون أبرد من بيروت، يعني ما يقارب 15-19 درجة.
2: كتير حلو الطقس. لا هون كتير شوب.
3: هذا غدي. رايبكن.
2: نادرة نادرة. ست أم محمد كمان بدي صبح عليها أحلى صباح مع أجمل صبايا. تحياتنا لأليك، شكرا لأليك حبيبتي حاجة إيمان والحاجة ميان. يسعد صباحكن وصباح أسرة إذاعة نداء المعرفة ومستمعيها. شكرا لأليك ست أم محمد. كمان وسام نسأل المعتمرين الدعاء والسلام. كمان جمال شرانق: جزا الله محمدا عنا خيرا.

0: رمت لعندي كمان.
1: ايه اخذنا هيدا فوز الاستعداد لحتى تجاوبينا على الاسئله لنشوف اللبناني كيف بيحكي بالارقام. ما في لا ما في. طيب هلا باللبناني مثل ما كنا عم يصبح علينا من شوي محمد بغدادي تحياتنا له. عاده لما بتقول لحدا بونجور بيقول لك بونجورين فودو مثل ما قلنا, يعني ضرب اثنين دليل انه المحبه والكرم. بس بعد في كتير ارقام غير الرقم اثنين اللي بيعبر فيها اللبناني. حاسالك وحتجاوبيني. جاهزه مايان؟
0: جاهزه.
1: في اسئله صعبه؟
0: توترت شوي.
1: اوكي باللهجه اللبنانيه اول شيء بيستخدم اللبنانيون احيانا الارقام للمبالغه بالتعبير عن الشيء او للدلاله على موضوع معين. ورح نبدا بالرقم سبعة.
0: نعم
1: هو الرقم سبعة فيه علاقه كثير كبيره. كثير من اللبنانيين بيقولوا باللهجه العاميه كنت نايم بسابع نومي. شو يعني بسابع نومي يا ميان؟
0: يعني كثير غرقان بالنوم.
1: ايوه يعني نايم بنوم
0: بس ليش سبعة؟ ما بعرف
1: ليش سبعة.
0: ما بعرف
1: انه ليش مش نايم بتاني نومي بتالي نوم بسابع نومي.
0: أنا اللي بدي أسألك. أنت محضرة الموضوع؟
1: لا والله ما أنا اللي محضرته علي. هذا علي اللي محضر كل اللي عم تسمعوه بعده إعداد علي. يعني ما شاء الله علي مخلص كل شيء وعطينا إياه جاهزة.
0: أظن بحسه بلمسة علي.
1: تحياتنا. واضح أنه لمسات علي واضح. طيب هيدي بالنسبة لسابع نومي. هلأ ليش بدنا ننطره ليرجع ليعملنا ريسيرش تبعوله. نوصل للجملة الثانية الشهيرة لما بيقولوا باللبناني عن شخص إكس من الناس ايه والسبعة نعام. شو يعني يا ميان؟
0: مدح فيه هذا صح؟
1: هلأ ليكي صراحة هو كاتب وجه واحد علي بس أنا بعرف وجه آخر. في ناس بيقول لما بيحكوا عن إكس من الناس بيقولوا ايه والسبعة نعام. في ناس بيقصدوا شيء حسن وفي ناس بيقصدوا شيء لا منه كتير حسن.
0: حسب الطن حسب نبرة الصوت.
1: مزبوط ميان. مثلا لما بتكوني عم تحكي عن شخص معين وعم تشكري بأفضاله وكذا وإلى آخره ايه والسبعة نعام منك. فهيدا بتكون دليل مدح عرفتي وبتضيع كتير من استخدامها. أما لما بيقولوا مثلا ايه والسبعة نعام وصل إكس مثلا انه ايه والسبعة نعام فهون بيكون مرادهم شيء من السخرية والتنمر ونحن أبدا أبدا أبدا لا نحبس هذا الأمر وبالعكس
0: خلص
1: ما يقول شيء خلاص يحكيها بالوجه المنيح. ليش بده يحكيها بالوجه العاطل يعني؟ طيب لما حدا بيفتش على موقع معين أو على مكان معين وما كان يلاقيه مثلا وبالآخر بيحضى فيه بيقول دخت السبع
0: دوخات.
1: هيدي هي
0: خفت
1: دخت السبع. لا لا دخت السبع دوخات. ليش مثلا أنه دخت السبع دوخات للقيت هيدا المكان أو للقيت هالغرض ما كنت لقيه دخت السبع دوخات للقيته. شو المعنى؟
0: لأنه كان نايم سبع نومي.
1: أوليك هيك مرتبطة فيها. هذا دليل على أنه فتش على الغرض كتير كتير كتير وبالآخر لقى أو يمكن ما لقى ما بعرف حسب. طيب نتابع مع الرقم
0: هذا مثل اللي بيطلعونا أنه آخر شيء الأم بتلاقي الغرض.
1: إذا أمت ولقيتها أيوة بتقمع هيد الجقر عرفتيها تاعت الأم وبالغالب بتلاقيها عرفتي. ونتابع مع الرقم 60 حيث يقول البعض إيه 60 عمرك ما تعمل هالشغلة. هيدا اللبناني هيك بيقول بيستعمل
0: عليك كيف يقوله.
1: ايه ما انا جربت اقول التون اللي بيقولها فيها اللبناني ما كتير زبطت بقى انا ما بستعملها صراحة بس هيدي للتأكيد على الموبايلات. 60 سنة و70 يوم كمان ما بس 60 سنة بيزيدوا لك 70 يوم. اوكي وعادة بيستخدم هيدا الرقم للتوبيخ. طيب لما بده يبالغ كتير كتير كتير اللبناني ما بيكتفي بالرقم التاني بيزيدهم بصير بيقول 100 أهلا وسهلا 100 مع السلامة. فهول بيكونوا بصياغ المبالغة أو لك. طيب
0: وهلأ لما يجي علي من العمرة شو حنقول له؟
1: بدنا نقول له 100 أهلا وسهلا
0: وحنقول له
1: شو حنقول له؟
0: في 1000
1: ألف ألف مزبوط زدناهم أكتر عرفت بدل 100 ألف مبارك وألف الحمد لله على السلامة. كمان الأم لما بتقله لابنها 100 مرة قلت لك ما تدقر هالغرض 100 مرة عرفتي؟ هدولي كمان
0: مرسية إشارة إلى المبالغة وكثرة
1: المبالغة. أنه كل مرة أنا بقول لك زيت الشي وبترجع بتعيدها 100 مرة قلت لك ما تدقرها 1000000 مرة قلت لك ايه لك حسب الام قديه بتبالغ. ماشي لكن هيدول مبدئيا الاستعمالات للارقام اللي بيستعملون اللبناني وهيدول كلهم بيبقوا على دمة علي. هلا في منهم بنستعملهم ايه مزبوط. شكرا للاعداد شكرا لعلي واذا بعد في عندكم هيك ارقام نسيناهم خبرونا فيهم.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: إذن متابعينا وصلنا للفقرة الصحية مع ضيفتنا الدكتورة سيرين عدوي. بدنا نتناول مع موضوع البوتاسيوم ووظيفته بالجسم. أهلا وسهلا فيك دكتور سيرين.
4: أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير ميان وإيمان ولكل المستمعين إن شاء الله. صوتي واضح مسموع؟
3: تمام يسعد صباحك إن شاء الله. البوتاسيوم وما أدراك ما البوتاسيوم، جدا مهم لجسم الإنسان. بدنا نحكي شوي عن البوتاسيوم، تعطينا هيك شوية تفاصيل، وكمان المتابعين اللي عنده أي سؤال أو استفسار بيقدر بيراسلنا. تفضلي.
4: أكيد. بداية موضوع البوتاسيوم مهم جدا. هلأ كتير ناس لما نحكي بوتاسيوم ما بيكونوا بيعرفوا إلا أنه الموز عندنا غني بالبوتاسيوم،
3: صح.
4: ولكن حقيقة البوتاسيوم هو من أهم العناصر اللي بتلعب دور بالنشاط الكهربائي بالجسم. لما نحكي نحن نشاط كهربائي بالجسم بنكون عم نحكي خصوصا عن القلب، الأعصاب والعضلات بشكل أساسي. وبالتالي البوتاسيوم بس كتعريف سريع يعني كرمال يكون مبسط للمستمعين، هو أحد الشوارد الكهربائية الإلكترولايتس اللي بجسمة، اللي مثل ما قلنا بتلعب دور بركلشة الكهرباء بالجسم. مين اللي نحنا بيكون عنا كمية البوتاسيوم داخل الخلايا، ولكن عنا كمية بسيطة هي موجودة بالدم، وهيدي هي اللي بتعني لي واللي بتهمني. هيدي الكمية اللي هي موجودة خارج الدم مطلوب جدا أنها تكون ضمن توازن دقيق جدا، لا قليل ولا كتير، تقريبا بنحكي بين 3.5 إلى 5 تقريبا، لأنه الانخفاض الشديد والارتفاع الشديد بيأثر مثل ما قلنا على وظيفة القلب، الأعصاب والعضلات. فالبوتاسيوم بيلعب دور عنا على نقل الإشارات العصبية. أنا بحاجة للبوتاسيوم كرمال يكون في عندي نقل للإشارات العصبية بطريقة مضبوطة، هيدا واحد. ثانيا كتير مهم بيلعب دور بقصة انقباض العضلات. وثالث أمر بانتظام النبض الكهربائي للقلب. نحن نعرف القلب بيشتغل عبر الكهرباء،
3: نعم.
4: وبالتالي البوتاسيوم كتير مهم لقصة انقباض القلب، بالإضافة يعني هون الأشياء الثلاثة المهمة كمان بيلعب دور أكيد بتوازن السوائل داخل الخلايا وخارجها، وبطريقة غير مباشرة مع الصوديوم بيأثر على ضغط الدم. فكتير مهم، نعم كتير مهم نحن لما نحكي عن البوتاسيوم نكون عم نحكي مثل ما قلنا على توازن دقيق جدا، ما يكون قليل وما يكون كتير. ليش؟ لأنه القليل بيأثر عندي والكتير بيأثر عندي. فأنا اللي بيهمني من كل اللي عم نحكي نحن هلأ المستمعين ما رح يفوتوا بوظائف البوتاسيوم أو يعرفوا يعني يفوتوا فيها بشكل
3: عميق، كيف بيشتغل صحيح.
4: نعم، أنا اللي بيهمني بالنسبة للمستمعين يعرفوا أنه نحن البوتاسيوم مهم جدا عندي، وبالتالي أنا البوتاسيوم لا يعالج عشوائيا ولا ما بيتاخد مكملات من تلقاء أنفسنا. ليه عم بحكي هيك؟
3: نعم.
4: أوقات نحن بنحكي على نقص بالفيتامين دي أو بنحكي على نقص بالحديد، برضو الفيتامين دي والحديد ما بيتاخدوا كيف ما كان،
3: صح.
4: بس أوقات جارتي بتقلك خدي حبة فيتامين دي ما حتأذيكي، عرفتي؟ ما حتأذيكي، مع أنه طبعا إذا حكينا على فيتامين دي انتوكسيكيشن وصارت الفاليو عالية أكتر من 100 أكيد بنحكي على أذى بيصير بالجسم،
3: نعم.
4: بس البوتاسيوم حقيقة ما بينلعب فيه، ما في عنا أنه أنت تجي تاخدي من راسك بوتاسيوم. مهم جدا المتابعة مع الطبيب، لأنه أنا بيهمني جدا أعرف السبب ليه البوتاسيوم قليل عندك أو ليه البوتاسيوم يعني عالي عندك. مهم جدا أعرف وضع القلب، مهم جدا أعرف وضع الكلى بشكل أساسي، لأنه اللي بيصرف البوتاسيوم من الجسم هو الكلوة. وأيضا أعرف المريض شو عم ياخد أدوية، لأنه في كتير أدوية هنحكي هلأ سريعا عنه بيأثروا على يعني على رقم البوتاسيوم بالجسم عندي. فجدا مهم أنه ما يكون عم يتاخد عشوائي، يعني هذا اللي بيهمني أنا وصله للمستمعين.
3: تمام. بدي كنت أسأل بس كيف منعرف أنه عنا نقص بوتاسيوم؟ شو الساين اللي بيظهروا على جسم الإنسان أنه هيدا الشخص عنده نقص بوتاسيوم؟
4: نعم، هلأ بالنسبة للعوارض، العوارض منا شيء دايركت، يعني ما أنه بيصير معنا شغلة واحدة، بس نحن بدنا نربطها بوظيفته. نحن قلنا أنه بيأثر على الأعصاب، بيأثر على العضلات، بيأثر على القلب. وبالتالي أنا المرضى اللي بيصير في عنده الخفقان بالقلب، بيقلي عندي خفقان بالقلب أو صاير عنده مشكل بدقات القلب أو إلى آخره، أكيد أنا كطبيبة بدي أفكر أني أنا أطلب فحص البوتاسيوم، نعرف شو وضع البوتاسيوم. ثاني شيء، الأشخاص اللي عندهم ضعف عضلي، ما نحن قلنا أنه هي بتلعب دور بقصة انقباض العضلات، فالناس
3: صحيح.
4: اللي عندهم ضعف عضلي أو مشاكل عصبية برضو حكيم الأعصاب مطلوب يكون عم يطلب البوتاسيوم. فهولي بشكل أساسي. التشنجات العضلية أكيد كمان، فهو اللي نحن بشكل أساسي يعني الأشياء اللي بتتعلق بالقلب والأشياء اللي بتتعلق بالجهاز العصبي. نحن منفكر بهالحالة إنه نحن نطلب البوتاسيوم ونكون نحن عم نشوف هذا المريض شو وضعه. أكيد كمان مرضى المرضى اللي عندهم مشاكل بالكلى, أي طبيب عنده مريض عنده مشكل بالكلى رح يكون دايما عم يعمل فولو أب متابعة على قصة البوتاسيوم, لأنه اللي بيتحكم لي أو بيصرف لي البوتاسيوم الزايد بجسمي هي الكلوة. فالمريض اللي بيكون عنده فشل كلوي أو مرضى غسيل الكلى أو إلى آخره حيكون عم بيعانوا من بوتاسيوم عالي, ما رح تكون الكلوة عم بتصرف لي البوتاسيوم بطريقة مزبوطة. مرضى القلب بيكونوا في منهم كتير بياخدوا يعني مدر للبول, وبالتالي كمان مدر البول من الأشياء اللي بتلعب دور بالبوتاسيوم. فكمان طبيب القلب بيكون عم يتابع بشكل مباشر قصة البوتاسيوم مع المريض. فهي بتختلف بين مريض ولا التاني, بس مين اللي هولي هن الأشياء اللي يعني إلها علاقة بالكلى إلها علاقة بالقلب والأعصاب.
5: أنا في عندي سؤال عن مصادر اللي هي نحن بتعطينا البوتاسيوم, هل هي فقط من الغذاء أم هي كمان واحد بس بده يعتمد على المكملات؟
4: نعم أكيد في طعام غني بالبوتاسيوم. نحن أساسا جسمي أنا ما بيصنع بوتاسيوم, أنا البوتاسيوم بياخده من برا. فالإنسان الهلثي اللي ما عنده مشاكل بالقلب ما بياخد مدر بول وإلى آخره, ما عنده مشاكل بالكلى, جسمه بيقدر يكتفي بالكمية اللي عم ناخدها من الطعام. يعني نحن مثلا العالم الناس بتفكر أكتر شيء الموز, بأنه هو أكتر شيء عندنا. نحن مين للسبانخ غنية جدا بالبوتاسيوم, عندنا الأفوكا غنية جدا بالبوتاسيوم, البطاطا والبطاطا الحلوة غنية كمان غنية بالبوتاسيوم. ونحن مينلي البندورة الفاصوليا العدس الحمص, يعني في عنا كثير أطعمة غنية بالبوتاسيوم. فنحن مصدر اللي بناخد منه البوتاسيوم هو الطعام. مين اللي بيحتاج مكملات؟ هو المريض, الناس اللي عندها مشاكل صحية. أما شخص ما عنده مشاكل صحية, ما عنده مشاكل سكري, ما في مشاكل بالكلوة مثل ما قلنا غسيل كلى إلى آخره, ما في مشاكل بالقلب, ما بيحتاج ياخد بوتاسيوم من برا عادة.
3: نعم نعم تمام. طيب بختام هيك مقابلتنا بتحب توجهي كلمة أخيرة دكتور سيرين للمتابعين بخصوص هيدا الموضوع؟
4: نعم اللي قلته هو يعني بدي أرجع عيده, هو اللي قلته أول شيء أنه لكل المستمعين اللي بيعرفوا أهليهم أو هني أو كذا, لأنه خصوصي بيكون المريض كبير بالعمر عندهم مشاكل كلى مشاكل قلب بياخدوا الأدوية وهيك, نكون دايما نحن عم نعمل فولو أب مع المريض, لأنه عن جد البوتاسيوم مشكلة البوتاسيوم سهلة جدا, يعني ما لنا صعبة أنها تنحل. فقد يكون في عنا نحن مشكلة وما عم نتابع مع المريض, وهي مشكلة كتير سهلة نحن بنقدر نحلها بمجرد أنه بنعطي بوتاسيوم. فما يتاخد عشوائيا, ما ناخده من تلقاء أنفسنا, نتابع دائما مع طبيب القلب أو طبيب الكلى, ليكون عارف دائما شو وضع الكلوة عندنا وشو وضع الأدوية اللي عم ناخدها وبس.
3: تمام. بدي أتشكرك كتير دكتور سيرين عدوي على هالمعلومات الكتير مهمة, وإن شاء الله هنلتقي بمقابلات تانية.
4: أكيد
3: يعطيك العافية. أهلا وسهلا.
4: الله يعافيكم.
3: باي باي.
0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.

0: Allez, viens.
1: نوصل لسؤال اليوم وسؤالنا لليوم هو راح علي ما بتحط لنا هول الإفكتات يعني يا كمان 5 4 3 2 1 هيك شهيت حماس لسؤال اليوم. سؤالنا لليوم بيقول اوكي عبارات وأفعال بتعمل مودة وألفة بين الأقارب يعني كلمات جمال عبارات مسجز هيك أفعال تصرفات أمور نحن بنعملها بيننا وبين قرايبيننا بتزيد بيننا وبينهم الألفة والمحبة. أعطونا أفكار ومقترحات لحتى هيك نتبادل الأفكار حول هيدا الموضوع. حبيت السؤال في كتير هيك قصص نقدر نعملون على فكرة يعني سواء بالكلام أو بالأفعال في كتير أمور أنتوا حتخبرونا إياهن على 01-66-76-02 مع اسمنا وكمان فيكن تقولوا لي من وين عم بتتابعونا وتجاوبوا على سؤالنا لليوم وكمان فيكن تجاوبوا على اليوتيوب البث المباشر الآن وتتركوا إجاباتكم مع اسمكم في التعليقات.
2: فكرة 30 فكرة لحلقة
1: حلو يلا اكتبي لدردشة أوام اليوم موضوعكم كتير حلو يلا عملي دعاية عملي دعاية
2: تلاقبونا على الساعة 2:45 دقيقة ببرنامج دردشة مع الشيخ فضيلة الشيخ وليد غنام عن أسماء الله الحسنى.
1: يا سلام تبارك الله
2: مئة إلا واحدة
1: حلو كتير. إذا تابعوا حلقتنا لليوم ببرنامج دردشة مع زميلتنا ميان دمشقية وفضيلة الشيخ وليد غنام. عم يسألونا وين علي يا ميان؟
2: علي بالعمرة.
1: علي بالعمرة
2: دعوا له
1: وينكن ما متابعينا يعني خليكن ابقوا معنا ومع إذاعتنا
2: كررنا الموضوع
1: وكررنا
2: 700 مرة
1: على اللبنان كمان خبرية اليوم هلأ عم نطبقها فهيدا مريم تحياتنا لمريم أول شيء علي بالعمرة وزملائنا أيضا لما وأحمد وإن شاء الله بيرجعوا لنا بالسلامة تنين القادم بإذن الله بيكون معنا إن شاء الله علي قباني

0: أول شيء صبح على الحاج ماهر. حقيقة الحاج ماهر حمودة من أجمل النشيد اللي عم نسمعه عم تمرق بصوته، تحياتنا لألو للحاج ماهر وأيضا للحاج عبد الله. وبلشت الإجابات يا ميان على سؤالنا لليوم، عبارات وأفعال بتعمل مودة وألفة ومحبة بين الأقارب. صبح على رنا نصولي، صباح وإيمان، إذا ممكن عزيمة أو ترويقة أو غدا أو بيكنيك منازم عليها الأهل والأقارب.
1: نعم
0: حلوة كتير الفكرة هيك، نقلن نحن بالويك أند عازمين كون على بيكنيك مثلا، ما تجيبوا ولا غراض معكم، كل شيء علينا أنتوا بس تعوا قامتك والسلامة على قولة اللبنانية. نعم شو فعتي عنا رسائل يا ميان؟
1: في عنا رسالة بيطلبوا فيها مديح، كمان في عنا طلب مديح من غادي، بيقول حابب اسمع أنشودة نور الحجرة. بتقول لأنه كل ما اسمع هيدا الأنشودة بحس حالي بالمدينة المنورة بطير من الفرحة.
0: ما شاء الله يا سلام. كمان شو بعد في عنا رسائل؟
1: نذكر برقم الواتساب.
0: اي صح، رقم الواتساب هو 01-66-76-02. بتبعتوا الإجابة على هيدا الرقم ومع اسمكن ومن وين عم بتتابعونا. بدي صبح على ليلى عليوان، يوم مبارك إن شاء الله، صباح المبتسمين الطيبين. سلامي لإخواتي ورفقاتي وأحبتي، وبقول لهم نهاركن سعيد وللمعتمرين. وبتخص بنت جارتها الحاجة رنا مريم بلاء وحفيدتها سارة زهران، ما ينسونا من دعائهم ويرجعوا بالسلامة إن شاء الله.
1: من الأشياء اللي بيقدر يعملها الواحد إنه يبعت رسالة على صباح المعرفة يوجه تحية لقرايبينه، بيسر لهم قلبهم
0: أكيد
1: وتزيد المودة.
0: وهيدي كمان إجابة كتير حلوة،
1: وهي من عندي معلومة على الماشي.
0: ليه ما صورناها معلومة على الماشي؟ بنصورها معلومة على الماشي. مهضومين إذن هول الأفكار اللي بنعملهم واللي بيكون فيهم هيك نوع من الإبداع، عرفتي؟ أنه نحن بنقعد بنفكر كيف بدنا نوصل للفرحة على قلوب أقربائنا، فبنقعد بنفتش هيك على أفكار سبيشل.
1: وما شرط تكون اللي مكلفة، بتأثر هي اللي بتكون غير منتظرة.
0: صح، لما أنت ما بتتوقعيها بتجي هيك فجأة،
1: لا طالبتيها ولا متوقعتيها.
0: صح، كتير مهمة هيدا دليل اهتمام. نعم ورجونا دليل الاهتمام وبعتولا على 01-66-76-02 أو على قناتنا على اليوتيوب. بتتركوا إجاباتكم مع اسمكم هونيك، خبرونا عن أفكاركم وتعليقاتكم، عباراتكم وأفعال بتعملوها مع أقاربكم لتزيد الألفة والمودة والمحبة.

0: بيجي ابني عكيف ابني صغير الله يرضى عليه بيبوسني وبيشمشمني بيقول لي خود يا ابي $100 هيك عاد اجى الكهربجي على 7:30 عاد اخذها $100
1: طارت $100 شو بعد بتعمل $100 الله يرحمه
2: بعشيش
1: بتعمل ايه عم بيقولوا انه $100 بسبب التضخم اللي عم بيصير بحسب الارقام والاحصائيات صارت قيمتها $40 بطل التعامل
2: كتير
1: كان التعامل بطل التعامل طيب بعدنا مستمرين بتلقي رسائلكم على موضوعنا لليوم عبارات وأفعال بتعمل مودة وألفة بين الأقارب
2: 66-77-02 مش 01
1: 66-77-02 هيدا رقم الواتساب صحيح
2: بتعرف أنا بغلبت فيه
1: 01 هو رقم الأرضي اللي بناخد عليه اتصالات هلأ برنامجنا ما في اتصالات فيه بس مسجز
2: نعم
3: 0-1-6-6-7-6-0-2
2: كتير قوية كمان لأنه عادة نحن بنقولها كتير بسرعة
1: صحيح هيك خلص ترنا حافظينا مروة كانت غايبة فنعم مروة طيب بدنا كمان نتابع مع ست أم محمد عم تقول أنا ببعت تحايا صباحية على الموبايل للأقارب والأصحاب وكمان بنوي صلة الرحم بالنسبة لأهلي كمان بتتفقدهم عن طريق الواتساب تبعت لهم هولي الصور الحلوين مع صباح الخير مع العصافير تزقزق
2: نعم.
1: بالمناسبة أنا بعد ما بعتت كمان هلا في كمان جروب من الناس بيحبوا يبعثوا لي هول الاشياء فانا كمان بحب ارجع ابعث لهم اياها
2: هو حلو نبعثها مثلا مع فائده او
1: صح
2: شيء.
1: اكيد لزياده الخير كثير مهمه بدي صبح على رجاء وينك يا رجاء صباح يسعد صباحي كمان بدي صبح على طنط باسمه وان شاء الله بيوصل علي بالسلامه بس ترجعي ابعثي لنا شو بتقول رجاء
2: نشوف
1: حنقرا لك سريعا رساله رجاء بعرف بطريقه معينه انه اختي على التليفون ما عندها غرض الفلانة فدقايق وبوصل على المحل وبدقوا عليها وبيعطوها الغرض دليفري كتير حلو هيك صباحكم أمل وفرح
2: غرضك واصل لعندك
1: ايوه يا عين بدون بتكون انت ما عامله حساب انه يعني بدك تجيبي بيوصل عندك بدون هيك مجهود بدون حتى ما تفكري انه قوم اطلب انا الدليفري عرفتي
2: صحيح
1: حلوه الفكره
2: في رسالة من أبو حسين عيتان بيقول تحية مني وتحية من أم حسين لباسمة وأم حسين بتقول حبيب ما بعرف دايما حبيبتي بظن يمكن هذه إشارة هيك عن المحبة أنا بقول للي بحبهم يجوا لعنا
1: أهلا وسهلا حولوا منيحة
2: هذا عندكم
1: بعلبك بنقول حول نعم مايا مدلل أنا عادة بتابع بس ما بشارك بالتعليقات طيب يلا هلأ بدي مشاركتك تحمستي لكن بدنا إجابتك يا مايا بعتي لنا عن خبريات قصص تعليقات مثلا أو أمور بتعمليها بتزيد المودة والألفة بينك وبين أهلك وأحبابك

0: يعني بدي وجه تحية كتير كبيرة لأنجي وللحاج سعد بغدادي على هالأنشود الرائعة، وأيضا بدنا نصبح على الحاج ربيع عزو كمان طالب الأنشودة، هاي زقفة من عند كمال، تحياتنا لإله. ومن كف برسائلنا مع ميان، شعرنا شي جديد.
1: رشيد من صيدا، هاني رشيد من صيدا بيقول إعطائهم المال. صباح جميل، تحية للمعتمرين وتحية للكل.
0: أي فكرة؟ فكرة.
1: في كمان حدا بعت رسالة اسمه محمد بيقول بس خالتي تعمل لي طنجرة كوسة
0: يا عين، يا
1: وخالتي التانية تعمل لي بطاطا بيوري.
0: يعني بهيك بيعبروا عن المحبة بهالطريقة. لا حلوة، حلوة كتير الفكرة. شو كمان أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لميان وللحاجة إيمان وللمستمعين ولزوجي وولادي وإخواتي ولجروبنا. من الأشياء اللي بتسر القلب تسكير أقساط المدرسة، فاطمة الحمصي. يا سلام، لفتي لأمر جدا مهم فاطمة، قديش مهم أنه مثلا المقتدرين ميان اللي قادرين اللي هن حقيقة حابين نفسه عن المعسرين، اللي هو يمكن مديون مكسور بوقت من الأوقات ما قادر يسكر قصة المدرسة، فهيك بينام بيقوم بيقولوا له تسكر القصة عنك. قديش قوية، قديش مهمة، وقديش لما بينوي لله تعالى بيفرج كروبات ناس كتير كتار بدون ما نعرف مين، هيك خلص نمنا أمنا تسكر الحساب. فحقيقة خلوا ببالكم أنه هذا أمر جدا عظيم، وخاصة أنكم عم بتساعدوا عيال بحاجة وعم بتساعدوا طلاب يتجاوزوا مراحل دراسية كتير مهمة، وعم تكونوا سبب بنجاحهم بالمجتمع. خلوها ببالكم، واللي قادر ما يقصر، وبعرف أنه الأياد البيضاء كتير كتير.
1: إيمان بيقدر يكون جواب عن هذا السؤال يعني أغلبه باتباع، مش أغلبه يمكن كله، باتباع السنة النبوية.
0: نعم أكيد،
1: لأنه لا في كتير شك. أمور يعني مثلا نحن لما نقول تبسمك في وجه أخيك صدقة،
0: صح،
1: بنقول نحن بنحكي عن الإحسان،

0: وتعالى له أجر وثواب. وكوني أكيد هول اللي أنت عم تحكيهم يا ميان اللي باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيعملون مش بس بتزيد الألفة والمحبة، كمان إذا في مشاكل بين العيال هيدي المشاكل بتزول وبتروح، وما أحوجنا لهذا الأمر صراحة يعني. ولا على الواتساب صار في كتير رسائل. منكفي حنكفي. يلا وجه تحية لحبيبة القلب أختنا ميان وحبيبة القلب والروح ميان. أوكي لإيمان ولا ميان، شكرا كتير لإليك. حبيبتي بحب العيلة الكتير، إذا حسيت أنه زوجي وإخواته تأخر ولا يجتمعوا أنا بتلفن وبجمعهم على سهرة عندي أو على الغداء. يعني بتعملوا مبادرة باتجاه بيت حماها.
1: من مين الرسالة؟
0: من مايا. مايا مدلل، تحياتنا لمايا، حبيت كتير الفكرة. هلأ بدي منكم تعملوا هيدي المبادرة. الستات ببيوتهم هيك يستقبلوا أزواجهم بهالمبادرة اللي كتير حلوة. عزمت لك أهلاتك عنا على العشاء، قدي بلاقيها كبيرة وحلوة، كتير حلوة، حبيت الفكرة. يلا طبقوها، مبادرة مهمة.

0: إذن تحياتنا لميادة. أهلا وسهلا فيك يا ميادة. عذرا أنا قلت مايا، لا هي ميادة. أهلا وسهلا فيك يا ميادة، ومنوجه لك تحية وشكرا على هيك هالإجابة اللي كتير مهمة. شو بعتي عنا رسائل يا ميان؟
1: المواساة وقت المرض والأحزان والأوقات الصعبة. صدقا وقت الشخص كتير بينتظر مين حيكون سند لإله، ولو بكلمة طيبة بتخفف عنه ويحس إنه مش لحاله. هذه الرسالة من هادية صندقلي.
0: أي والله يا هادية، يعني كلام بالصميم مثل ما قلتي، وخاصة لما الإنسان بيكون ضعيف.
1: نعم.
0: بشدة ضعفه، إن كان بمرض أو إن كان بكسرة أو إن كان بكرب أو اكتئاب، لما بيكون مكسور الواحد وبيكون ناطر يد العون، الكلمة الطيبة، السؤال، الاهتمام، فقديش بتجي بوقتها وقديش بتكون بتخفف عنا الكتير. ولو ما كانت بتحمل شيء مادي، لو بس مجرد السؤال أنا فقدت لك أنه وين أيامك، وينك، أنه بس مجرد السؤال أنه في حدا تفقد هالشخص إكس إجراج من الناس، وينه، ليه معاه طلع صوته، بدنا نتفقده، بس مجرد السؤال جدا مهم.
1: لأنه لو كانت الأدوار مقلوبة نحن منحب أنه حدا يسأل
0: أكيد
1: عنه.
0: أكيد لا شك طبعا.

0: من هبة حداد من ألمانيا، أطيب وأحلى صباح معكم، الله يفرح قلوبكم. صدقا أنتوا الفرح، تسلمي لي كلك ذوق. الهدايا مهم، الهدايا ورسالة وزيارة والكلام الطيب كمان بيفرح وبيقرب البعيد والقريب، وبتسر أيضا تهادى وتحابه جدا مهمة. وهيدا كمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي أكد على أهمية أنه نهدي بعضنا، ولو سواك، لو عطر، لو شوكولا، لو شيء هيك كتير صغير.
1: أيوة
0: تماما. تحياتنا للحاج محمد عبد الملك زميلنا. أكيد أجمل الهدايا إن كان للمعتمرين، إن كان للحجاج، إن كان أيضا للي بدهم يهدوا أولادهم اللي هن نشحوا بالمدارس، بيلاقوا أشياء كتير حلوة. محمد، تحياتنا لمحمد، أهلا وسهلا فيك.
2: رسالة من سارة عماش بتقول فيها: أنا جيت بعد غياب، صباحو للجميع.
0: صباحو سارة.
2: هلأ أنا إذا بدي أقرأها مثل ما هي كتبتها،
0: أنا جيت. أيوة صح.
2: صباحو للجميع، وتحية كبيرة لأسرة الإذاعة، وتحية خاصة لعلي، وبدي أقول له عمره مباركة، وعقبالي وعقبال كل شخص بيتمناها إن شاء الله.
0: ما شاء الله.
2: وتحية جدا مميزة لجروب القلوب البيضاء يلي دايما مولعة.
0: صح. كمان تحياتنا لسيد علي شحيمة: صباح الخير للجميع، وبخص أسرة الإذاعة وأهله بتركيا، وبدو أنشودي عن المدينة. سلامه للشيخ خالد خليلي، الشيخ شوكة شبيطة.
2: عم نسمع
0: أكيد، وهني بالعمرة. عم يقول أنه باتصال برسالة بتدخل

أنس والمحبة، العطاء أيضا المواساة، وأكيد مع تصحيح النية، وكمان أمرار قد تكون رسالة عن طريق التواصل الاجتماعي.

يعني ما في ما اسمع هالأنشودي صراحة، ما بقدر ما بقدر ما اسمعها. وما وجه تحية لفريق المشاريع للإنشاد الديني بقسم النساء أكيد والرجال كمان، بس لأنه هلأ بمناسبة هالأنشودي اللي عم نسمعها اللي حقيقة كل ما بتنزل على الإذاعة بتنطلب بليز بعتولنا إياها. بدي صبح الدكتور ماهر التميم، تحياتنا للدكتور ماهر، عم بيجاوب على سؤالنا. الإفطار مع الأقارب برمضان، حفلات مدائح عائلية، العيديات لصغار العيلة، درس دين أسبوعي للعيلة، احتفال بمن ينجح بالمدرسة والجامعة، زيارة المريض، التكاتف وقت الأزمات، والمبادرات غير المتوقعة. بمناسبة المبادرات الغير المتوقعة، يعني مين أستاذة هيدي الأمور؟ دكتور ماهر التميم بيعملنا مبادرات بالإذاعة غير متوقعة، وكمان هالأنشيد الحلوة اللي عم تسمعوها كمان اللي عم تمرق عبر الأثير عم بتكون من ألحانه. تحياتنا للدكتور ماهر التميم.

0: إيمان في رسالة من فاطمة سعد بتقول أنا يا إيمانو ويا ميانو بس أتصل أطمن عليهم بدلعهم دلع مميز بكلامي وبيضحكوا وبينصر قلبهم.
1: يعني بسم الله عليها غنية عن تعريف الحاجة فاطمة مع عبارات اللبقى يعني نعم.
0: وإن قصدوني بخدمة إني استطعت ما بأثر أكيد وبليز بدي من كمال اسمع هواء المدينة
1: يا سلام.
0: عبال ما كمال ما شاء الله هو عصاري بحضرها بس بدي انتقل لها رسالة هيك كلمة واحدة من أماني الحسين بتقول اشتقنا لكم
1: اشتقنا لكم من الديار المقدسة
0: نحن اشتقنا لك يا أماني
1: قلبنا فرفح بس شفنا هالرسالة.

0: بإذن الله وإن شاء الله
1: أي
0: كمان
1: أي ساعة بيوصلوا؟ لأنه في حدا عم يسأل أي ساعة.
0: هلأ بما أنه العمر بالبر نحن ناطرين ليصيروا تقريبا على الحدود السورية اللبنانية لحتى يخبرونا أنه نوصلوا لهونيك، ساعتها منقدر نتوقع ومنحسب الوقت أنت بالتمام حيكونوا عنا بلبنان، بس مبدئيا على العصر ونيات تقريبا. كمان إن شاء الله حتشوفوا إذاعة نداء المعرفة تحت عم تستقبل المعتمرين الكرام، تابعونا. فاصل إعلاني قصير من بعده منكفي فقراتنا يومياً إن شاء الله،
1: نكمل شوية رسائل.
0: صحيح، حننتقل لزملائنا بقسم الأخبار مع عناوين الصحف، ابقوا معنا انطرونا.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا ال بي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25 80 11 17 أو 81 13 30 99.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 13 من تموز 2026 الموافق 28 من شهر المحرم 1448 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت المناطق التجريبية بين لبنان وأمريكا في اليرزي مسعى أممي يبلغ إيران ومبادرة ألمانية فرنسية.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. اتفاق الإطار يترنح مع رفض غالبية المسلمين ونصف المسيحيين. رضا أمريكا أولوية عون وجولة روما بلا جدوى. سردية اغتيال ترامب، إسرائيل تلقي طعما جديدا.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت خشية من حرب أمريكية إيرانية تشعل المنطقة. لبنان يضغط لتطبيق المناطق التجريبية هذا الأسبوع. باكستان تدعو إلى خفض التصعيد. ترامب يؤكد وقلباف يحذر.
1: ومما جاء في صحيفة البناء، ترامب يعلن فتح مضيق هرمز ولا ناقلات، وإيران تعلق الأغلاق والسوق يصدقها. وفاة غامضة لجراهام بعد زيارة سريعة لأوكرانيا، ونتنياهو ينعاه كأبرز أصدقائه. بين روما وواشنطن سعي السلطة لتعويم الاتفاق، والسؤال متى ينسحب الاحتلال؟
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت الاحتلال يتهرب من موعد الانسحاب التجريبي إلى ما بعد جلاء هرمز وقمة واشنطن. الحزن يعم لبنان على وفاة أمير قطر السابق ومشاركة رسمية بالتعزية. ترامب لضربات إضافية قبل فتح الباب مجددا أمام التسوية. الحرس الإيراني يرد باستهداف الأردن والكويت وسلطنة عمان، وإسرائيل تستعد لطلب أمريكي.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق، أمريكا تفتح مضيق هرمز بالقوة ولبنان يستعد لمفاوضات روما. كاتس: حولنا جنوب لبنان إلى غزة ودمرنا 20,000 منزل. مستشار المرشد الإيراني: مضيق هرمز أهم من عشرات القنابل الذرية.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت لبنان الانسحاب من المناطق المحتلة. لبنان يصر المناطق التجريبية اختبار للنيات الإسرائيلية.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. هرمز يعيد الحرب إلى حافة الانفجار. مجلس شعب سوري جديد من دون هتافات. لبنان المناطق التجريبية أمام تعنت نتنياهو.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: هلا ما بعرف اذا منلحق نعمل شيء اكل وتحليه يعني هلا منشوف، بس منكفي رسائلنا لانه في بعض اجابات صحيح. على سؤالنا يا ميان، خبرونا عن عبارات وافعال بتعمل موده والفه ومحبه بين افراد العائله.
1: حاقرا شويه رسائل من الاشياء اللي بتفرح القلب لما يكون الشخص امام الكعبه الشريفه او امام المواجهه ويتصل بقريب ولا يقول له ادعو بما شئت.
0: اي والله اي والله صحيح.
1: وكمان ربا بتقول، ربا برجاوي بتقول تحية كمان لفريق الناشئة والشابات كمان يا إيمان اللي لهم لمسات خاصة دايما بموسم العيد ورمضان والمولد، انتظروهم بكل جديد، بقول لهم قواكم الله ونفتخر فيكم.
0: أي والله تحياتنا لهم، أنا حقيقة بشوف حالي فيهم بفتخر فيهم بكل المناسبات هيك موجودين، إن كان حفلة تخرج طلاب أو إن كان حجاب لبنوت هيك أمورة تحجبيت أو حتى بالاحتفالات العادي اللي بينبعت فيها على المدارس لقسم الناشئة، فحقيقة تحية كتير كبيرة لألون وعلى مجهودهم اللي عم يبذلوه معنا.
1: إيمان على سيرة النجاح، في علي شحيمي بيقول ابنتي زينة نجحت.
0: ألف مبارك.
1: ألف مبارك.
0: ألف ألف ألف ألف مبارك. أوكي هي عصيرة الأرقام باللبناني.
1: كمان إيمان نجحت.
0: أنا
1: بدي بارك لإيمان، نعم كان عندها امتحانات
0: مظبوط، أنا كمان نجحت،
1: فبدي أقول لك إيمان ألف ألف مبارك.
0: بارك الله نحن فيك يا ميان، فيك. أكرمك الله أكرمك الله، شكرا يا ميان، بارك الله فيك. هذا أول بارت من الامتحانات، حتى نعم. سبق عليكم حأرجع غيب أنا بأيلول لأنه عندي امتحانات بارت 2 وإن شاء الله كمان هيك بتكون مسهلة. هيلا إلي ياي.

0: إنها امرأة مات عنها زوجها وترك لها ولدين، فلما شبا إذا بها تعلمهم العبادة والطاعة وقيام الليل. لقد قالت لولديها: ينبغي ألا تمر لحظة واحدة من الليل في بيتنا إلا وفيه قائم ذاكر لله عز وجل. فقال: وماذا تريدين يا أمه؟ قالت: نقسم الليل بيننا ثلاثة أجزاء، يقوم أحدكما الثلث الأول، ثم يقوم الآخر الثلث الثاني، وأقوم أنا الثلث الأخير، ثم أوقظكما لصلاة الفجر. فقالا سمعا وطاعة يا أمه. فلما ماتت الأم لم يترك الولدان قيام الليل، لأن حب الطاعة والعبادة قد ملأ قلبيهما، وصارت من أحلى لحظات حياتهما هي اللحظات التي يقومان فيها من الليل، فقسما الليل بينهما نصفين، ولما مرض أحدهما مرضا شديدا قام الآخر الليل كله وحده.
1: الله، يعني عن معاني هالقصة الجميلة والعبر اللي بناخدها منها رح نستضيف فضيلة الشيخ محمد دعبول. أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: وسهلا، بارك الله فيكم،
1: أكرمكم الله. شاء القصة الحلوة على فكرة هي من اختياره للشيخ اليوم، قصتنا لليوم فمن اختيار الشيخ محمد دعبول. شو العبرة اللي بناخدها من هالقصة فضيلة الشيخ؟
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هلا في معاني كثير منها التربية الصالحة اللي هي بتكون بالبيت، والأم اللي هي بتقوم بهذه التربية أكيد الأب كمان له دور، ولما يشوف الأولاد يشوفوا الأهل هن شو عم يعملوا بيصيروا بيعملوا مثلهم، غير ما حتى كمان بس يقولوا لهم عميل هيك أو ساوي هيك. فهذه المشاركة بهذه الأعمال الطيبة وحب هذه الأم ما كان من هذه الطاعة، وحتى حببت الأولاد بهذه الطاعة، يعني هي بتحب هذه الطاعة وكانت تعملها، حببت الأولاد فيها وكمل الأولاد هذه المسيرة الأمور الطيبة. بصير الولد
1: الشيخ محمد لو سمحت بس شوي، الاتصال كأنه فيه تقطيش، فلو سمحت إذا فينا نظبط إرسالنا أو نعاود الاتصال فيك لتكون المعلومات عم توصل بشكل أوضح.
2: أظن هيك صوت أوضح
1: شوية كمال أضبط صح شيخي؟ لو ترجع تعيد الفكرة الأخيرة إذا بتريد، لأنه كان فيه تقطيش بالصوت. تفضل.
2: نعم، عم أقول أنه هذه الأمور الطيبة لما الأم هي بتحب هذه الأمور وحببت أولادها بهذه الأشياء، صار الولد عنده هذه الأمور وحب هذه الأشياء، ما بس أنه عم تعمل هي أو عم تقول لا، بس حببتهم كمان بهذا الشيء، حتى هن هدول الأولاد كفوا من بعدها، لأنه هذه الطريقة وهذا المسير بده يكون ماشي ويكفي لو بحياة شخص أو بموته، هذا الطاعة يعني كل الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. لو واحد لا يموت بده يبقى عم يعمل هذه الطاعات ويغتنم هذه الأوقات. كمان نحن هيك إذا بدكم دعاية لمدارسنا،
1: نعم،
2: وهذه المدارس الطيبة اللي هي كمان بتحث على صلاة الفرض، وإن كان الأولاد منهم فرض عليهم الآن، لكن هي عم بتقوم بهذا الدور اللي هو الأهل بده يقوم فيه، أن يأمر أولاده بالصلاة لما يصير عمرهم 7 سنين مع التمييز. فالمدرسة عم بتقوم بشيء من هذا، وعم بتعلمهم السنن وعم بتعلمهم وتحثهم على هذه الأعمال الطيبة. خبرنا هيك مدير من مدراء المدارس، سبحان الله، هيك قصة مؤثرة. كان في ولد طالعين رحلة المدرسة، فولد هيك قاعد كان كأنه حزين، فقام اجى لعنده المدير قال له يعني شو اشبك طالعين رحلة نغير جو كون مبسوط كذا، قال له يعني نحن هلأ طالعين بالرحلة خايف تروح علي صلاة الضحى.
1: ما شاء الله،
2: طلع في هذا المدير يعني انبسط من جوا كثير، قال له خي وقفنا الرحله خلص، صلي الضحى ونرجع من كفه. يعني شوف الولد، صلاه السنه خايفين انها تروح عليه بالوقت اللي هو قد يطلعوا بالرحلة ويدخل وقت الظهر فما يصلي السنة. هذا قديش هو تربى وقديش هو أهلاته اعتنوا فيه وقديش هو كمان المدرسة إلها دور، وأكيد الأب والإخوة حتى، لأنه الإخوة لو كلياتهم قاموا وتعاونوا على هذا العمل الذي هو فيه خير مثل هالقصة وغيرها، قديش هن بيشجعوا بعض. هيدا لو ترك السنة بشجعه خيو، هيداك لما يشوف خيو عم يعتني أكتر بصير هو كمان بده يعمل. إذا كان صلاة السنة هيك فكيف بصلاة الفرض؟
1: صحيح.
2: يعني كان يقول إنه الشيخ نزار رحمه الله كان يقول عن هذه الصلاة اللي هي رواتب الفرائض، اللي هي مثلا ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، السنن الرواتب بيقولولها، هيدي كالسياج لصلاة الفرض.
1: نعم.
2: يعني لو واحد ترك أحيانا بعض السنن صعب أنه يترك هذه الفريضة. سبحان الله.
1: صحيح. إذن فضيلة الشيخ محمد دعبول أنا بدي أتشكرك كتير، شكرا كتير لإلك، بارك الله فيكم، وإن شاء الله منلتقي في برامج أخرى. أكرمكم الله.
2: بارك الله.
1: في أمان الله.

0: رجعنا لكم متابعينا مع هيك كم رسالة بدنا نختم فيها بنهاية برنامجنا. شو في عنا يا رسائل ميان؟
1: في رسالة من أم محمد بتقول سلامي إيمان وميان ولأسرة الإذاعة وسلامي لعلي وحاجة هبة وأم ما بعرف شو أم قوسي من البقاع هي كانت بقوسي ما بعرف
0: أيوة
1: نعم.
0: طيب تحياتنا كمان للشيخ أحمد بكار أهلا وسهلا بكم شيخنا. كمان تحية طيبة لكل أسرة نداء المعرفة وفقكم الله لكل خير. ليلى عليوان كمان تحيات لك يا ليلى شكرا كتير لك كلك ذوق.
1: شو كمان؟ كمان هاني رشيد من صيدا بعت 2 فويس مسج ما قدر أني نسمعه
0: بدنا يوم مكتوبين أنا ما قدر أفتح الأوديوات. كمان بدنا نذكر ببرامجنا لليوم التنين وكمان كمان بدنا نذكر بعد بأوقات الصلاة وقت. بدي أذكركم ببرنامج زميلتنا ريما كريدية اليوم بتمام الساعة 10 إلى ربع صباحا بتوقيت بيروت نغم الصباح. وكمان بدي أذكركم تتابعوا برنامج دردشة مع زميلتنا ميان دمشقية اليوم بتمام الساعة 2:45 وضيفة الشيخ وليد غنام وعنوان حلقتكم شو يا ميان؟
1: 100 إلا 1
0: 100 إلا واحدة وعم نحكي عن أسماء الله الحسنى. تابعون. شو بعد في عنا فقرات
1: مواقيت
0: الصلاة؟
1: إذن صلاة الظهر على الساعة 12:49، صلاة العصر على الساعة 4:34، المغرب 7:57، العشاء 9:31، وفجر الغد نحن اليوم 13 صح؟
0: صح.
1: بكرة فجر الغد الساعة 3:47.
0: تمام لكن انطرونا بعد شي معنا كتير وقت ما نختم يعني نعطيكم طبخة هلا ليك هي مش طبخة يعني بس هيك عيني على بالي لأنه هلا شو بتعرفوا والطقس بده شي بوزة صح؟ فهلا في شيء كتير ترند على السوشيال ميديا كيف ما فتحت السوشيال ميديا عم يطلع لي صراحة فقلت ايه ليه منتشارك وسوا الفواكه البطيخة منجيب نص بطيخة يا جماعة ومنغلفها اكيد بسيلوفان او شيء ومنحطها بالتلاجة لا تصير تلج.
1: أوكي
0: شو منرجع منجيب منزل هالبطيخة من بعد ما تكون جمدت صارت تلج يعني منزلها ونفس الشيء بينطبق على البطيخ وعلى الشمام على البابايا على كل شيء هيك بينحط بالتلاجة حتى على الافوكا كمان منحطها بالتلاجة منظهرها من نحفر فيها مثل جورة للبطيخة منجورها من النص ومنسكب فوقها حليب. أوكي منسكب فوق الحليب ومنبلش بالمعلقة منخلطهم ومناخد من الجناب اللي هن فيهم التلج اللي البطيخ وهكذا وهكذا منضل إيدنا فيها منخلطهم كتير منيح ومناخد من البطيخ لحد ما بالآخر بتصير بوزة يعني بوزة على بطيخ عرفتوا؟ نفس الأمر بتعملوه بالشمام نص شمامة بتنطفوها من البزر بتحطوها بالتلج للتلج بتنزلوها بتحطوا فوق الحليب. الحليب فيه يكون بودرة فيه الحليب يكون السائل بس البودرة خلطوه بالماء أكيد ذوبوه وبعدين عملوها بتزبط مع أي نوع فواكه بتقدروا تساووها وصحتين وهنا كتير طيبة بهالطقس يعني المشوي يعني فلذلك جربوها وقولوا لي إذا طيبة. أنا بحس طيبة بدي أجربها بعدني ما جربتها
1: نحاول نجربها
0: بدنا نجربها
2: طبخة اليوم

0: لهون بينتهي لقائنا يا ميان، صح؟
1: صح.
0: بدي وجه تحية لهاني وشكرا للأستاذ علي، وبيتشكرنا كمان. بدي أتشكركم متابعينا الكرام على حسن إصغائكم لحلقتنا لليوم. ملتقانا يتجدد غدا بإذن الله. ما هيك يا ميان؟ شكرا كتير لك أنك شاركتينا بحلقة اليوم، استمتعت فيها.
1: بدي أتشكر كتير، وبدي أتشكر كمان كمال.
0: شكرا لك
1: ما شاء الله. أول
0: زنهور صحيح، تحياتنا له. وملتقانا غدا بإذن الله، استودعكم الله.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 854 520. إذن المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 78 854 520. لبوا وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
3: تمام
2: 03-793-911.
3: ولعشاق الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايماً حدك.
8: رجعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لله تعالى. من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه قال رحمه الله: عليكم بتقليل الكلام إلا من خير، وعليكم بتقليل الرفاهية وترك الغضب. ترك الغضب أمر مهم، الغضب يؤدي إلى المهالك. وكف النفس، أي وعليكم بكف النفس عن المعاصي بترك الهوى. وإخلاص النية، أي وعليكم بإخلاص النية بالأعمال، بالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والتعلم والتعليم والإحسان بكل هذا. وعليكم بإعداد الزاد للآخرة، وذلك بالإكثار من ذكر الله، من تهليل أو تسبيح أو تحميد أو تكبير. عن عبد الله بن بسر أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا ذكر. الذي يكون لسانه مستمرا بذكر الله تعالى يلقى خيرا كثيرا. إن قال سبحان الله وبحمده تغرس له في الجنة شجرة ساقها من ذهب. الشجر الذي يكون في الجنة لا يموت، يبقى على الدوام. الشجرة تعطيه ثمرة لونها لا يفسد كلما قال سبحان الله وبحمده، تغرس له شجرة ساقها من ذهب. الذكر فيه نفع كبير للآخرة. أما إن قال سبحان الله بدون وبحمده تغرس له شجرة، لكن ليس شجرة ساقها من ذهب. مقدار صوت، يعني ما يسمى الكرباج، من أرض الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت ماذا يأخذ من الأرض؟ إذا وضع على الأرض كم يأخذ؟ قدر صوت من أرض الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا عاملين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسألك العفو والعافية ورؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا

إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.

0: حياتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
1: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
0: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لثلاثة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
1: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
0: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكم والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عم يحكيها.
1: حكاية من كل بيت.
2: نداء المعرفة،
3: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون

0: 76 616 669 76 616 669.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
3: سماك كومباني،
4: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما، حيث تعقد جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين برعاية أمريكية. إلى ذلك أبلغ لبنان واشنطن رسميا مشاركته في جولة المفاوضات المقبلة في روما، فيما أكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في أي منطقة تنسحب منها القوات الإسرائيلية. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين أمس الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي النائب السابق وليد جملاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية. نيابيا تتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة تشريعية عامة لمناقشة وإقرار جدول أعمال حافل يتضمن ما لا يقل عن 38 مشروع واقتراح قانون. ومن المقرر أن يترأس الرئيس نبيه بر اليوم اجتماعا لهيئة مكتب المجلس لبحث وإقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية، ووفقا للمصادر يتوقع أن يدعو إلى انعقاد الجلسة التشريعية العامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين. في سياق آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة أعلن خلالها الحداد الرسمي على وفاة أمير قطر السابق، وتنكس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، وذلك اعتبارا من تاريخ أمس ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 15 من الشهر الحالي ضمنا. دوليا، شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة شنت ليلا هجمات دقيقة على بنى تحتية تستخدمها قوات كييف في موانئ أوكرانية، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة راغدة عبد الرحمن خالد في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 854 520. إذا المريضة راغدة عبد الرحمن خالد في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 854 520. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

قال المحدث الشيخ محمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى: فيما ينبغي للمريد من الأدب مع المسلمين، يلزمه من الأدب معهم أن يعاملهم بالصدق، ويتواضع معهم من غير أن يطمع في أحد منهم، ولا يخافه ولا يخشاه، ويسعى في منفعتهم، ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا حافظ المريد على هذه الآداب وواظب عليها، كان موقنا ونال من الله تعالى ما يبتغيه.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

أشرقت شمس التنين بصبحية منوعة وجديدة بتجمعنا سوا مباشرة على الهواء. مع بداية الأسبوع لليوم التنين 13/7/2026 الموافق 28 المحرم 1448 هجرية.

تحية كتير كبيرة من القلب لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا وتابعونا ببيوتكم بأشغالكم بسياراتكم. تحية لكم وتحية أكبر منها لزميلنا مجد على الهندسة الصوتية.

دايما منفكر فيكم ودايما منحب لكم الخير، ولأنه منحب لكم الخير نحن معكم اليوم مباشرة على الهواء بصبحية منوعة من نغم الصباح.

برنامج صباحي اجتماعي بيفيد إن شاء الله، دايما منحب نفيد ونستفيد، لهيك جهزنا لكم كتير أشياء حنحكيها اليوم.

البداية دايما مع فقرتنا الصباحية رسالة من القلب. من يوم ليوم واخترنا لكم بعض الكلمات اللي هي مش مجرد كلمات بل هي كلمات من ذهب. برنامج عالصبحية خبريات كتير وعديدة صارت حبينا نخبركم إياها بكل يوم خبرية. من يوم ليوم برنامج عالصبحية عبارات كتير منعرفها بس ما منعرف معناتها كلمة ومعنى. لحتى يبقى البيت حلو بيحتاج لنقاط أساسية ومهمة بحياتنا. بيتنا الحلو. حوادث مخيفة عم تتكرر شي بيوجع القلب لحد هون وبس.

0: سامح لتعيش بسلام، هيدي هي فقرتنا الصباحية، رسالة من القلب.
1: رسالة من القلب إلى القلب، إلى القلب،
2: من القلب إلى القلب.

التسامح كلمة حلوة كتير، وفعل التسامح كمان حلو كتير. يعد التسامح من أسمى القيم الإنسانية اللي بتزرع الحب بكل مكان، ومن أجمل القلوب. شو هي من أجمل القلوب؟ هي التي تنسى الإساءة. التسامح فرصة حلوة وجديدة لحتى الناس يبدأوا من جديد حياة مليئة بالحب. سامح مهما كان حجم الألم، وما تخلي الكراهية تسيطر عليك، كون أنت الأقوى. التسامح من مكارم الأخلاق ومنه ضعف أبدا، بالعكس هو شجاعة بتريح القلب. فمن أراد أن يعيش قرير العين ومرتاح البال فليصفح عن الناس. الحياة قصيرة جدا، وشو بدك بالحقد؟ شو بدك بالحسد والبغض؟ شو بدك بقطيعة الرحم؟ وشو حتستفيد؟ حنكون الله أعلم إمتى كأنه نحن ذكرى فقط. فسامح لتعيش بسلام، وما تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام حين عفى عن كفار قريش اللي أذوه وأخرجوه من مكة وأذوا أصحابه، ولكنه بعد سنين رجع ودخل مكة المكرمة فاتحا منتصرا. فجمعهم وسألهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء.

وهيك صبحيتنا بلشت بالتسامح، وشو حلو انه نتسامح ويكون في ود بيناتنا ونترك البغض والعداوه والكراهيه حتى اللي منشوفها بين العائلات كتير. سبحان الله، سامحوا بعض.

0: هذه كانت بداية صبحيتنا، بس خليكن معنا مستمرين معكن لأنه جهزنا لكم كلمات من ذهب.
1: كلمات من ذهب
2: إلى أناس أغلى من الذهب.
1: هي ليست مجرد كلمات، لأنها
2: أغلى من الذهب. الذهب
0: وحبيت أبدأ بكلام من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا.

0: كان الصالحون يتواصون بثلاث كلمات لو وزنت بالذهب لرجحت به. الأولى: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الثانية: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. الثالثة: من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته. يقول أحد العلماء: الجهل يقتل صاحبه من حيث لا يعلم، كالسم إذا تناوله الشخص وهو لا يعلم أنه سم يهلكه، والجهل كذلك.
1: كلمات من ذهب.
0: أما حكمة اليوم: ثلاثة يهزمن ثلاثا، لين الكلام يهزم الغضب، والتأني يهزم الندم، وإمساك اللسان يهزم التهور.

0: عم بتشوفوا وعم تسمعوا كتير قصص هيك محزنة ومبكية، وأحيانا الواحد يكاد لا يصدق شو عم يسمع وشو عم بيشوف على السوشيال ميديا. جمعنا لكم كم خبرية لنشوف شو هي.
1: كل يوم خبرية، كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرني لشوف شو صار.
2: دنيا مليانة أسرار.
0: أول خبرية عنوانها يقفون كالتماثيل.

ببعض شوارع أمريكا بتشوفوا أشخاص عم يوقفوا كأنهم تماثيل، عم يتحركوا ببطء بشكل مخيف، أجساد متصلبة ورؤوس منحنية. السبب هو مخدر عم ينتشر بالنوادي الليلية الأمريكية واسمه الكوكايين الوردي، وبحسب التقرير منه كوكايين أصلي بل خليط قاتل. المتعاطي بيظن إنه خفيف بينما جسده بيكون تحت خطر السكتة القلبية والفشل التنفسي وتلف الدماغ. مراكز السموم سجلت آلاف حالات التسمم الحاد، وسجلت آلاف الوفيات بسبب جرعات زائدة. اليوم ما عاد المخدر محصور بالمدن الكبيرة، بل عم بيشق طريقه للمناطق الريفية والقرى الصغيرة، وهالشي دفع بعض المقاطعات إلى إصدار تحذيرات علنية. والأسوأ إنه ما بيحتاج لتهريب. غريب جدا ما يحدث، غريب. هذه الدول نفسها التي تتباهى بالتقدم والتطور، وهل هكذا يكون التقدم؟ بهدم القيم وتفشي الخطر بين الشباب. صدمة كبيرة في ولاية أوهايو الأمريكية. تم إنقاذ 16 طفل من بعد احتجاز بغرفة واحدة لأربع سنوات داخل غرفة ضيقة في منزل في ولاية أوهايو. ومين اللي احتجزهم؟ أهلتهم. هالستاشر طفل اللي احتجزوا لأربع سنوات بمنزل بأوهايو لا بيحكوا ولا بيعرفوا يكتبوا أسماءهم، عاشوا بعزلة تامة لمدة أربع سنوات كأنهم بسجن وسط ظروف معيشية وصفت بأنها مأساوية. بتتراوح أعمارهم بين 18 شهر و 18 سنة. البعض منهم فقد القدرة على الكلام بسبب العزلة الطويلة، ما أخذوا أي تعليم ولا أي رعاية طبية منتظمة، فتم نقل الأطفال إلى المستشفيات والتحقيق جاري بأمر احتجاز القسري. سمعنا من مدة أنه صار في روبوتات بيخدموا بالمطاعم، وعم بيتم يعني تصنيع روبوتات ويحركوها يعني مراكلجي، بس في روبوت بيناتهم تجاوز التعليمات. شو اللي صار؟ هالروبوت تجاوز التعليمات وهاجم فريق التحكم. تخيلوا مشهد أقرب الأقرب للأفلام في أندونيسيا. هالروبوت فقد السيطرة خلال اختبار لحركات قتالية شبيهة بالكونغ فو، وقبل ما يتمكن الفريق من إيقافه بدأ هالروبوت بتوجيه ضربات عشوائية حتى لمن حاولوا السيطرة عليه. وشو عم بيصير بأمريكا، هالبلاد اللي دايما بتقول نحن التطور ونحن. اسمعوا هالخبرية. رجل بيترك ابنه المقعد بالبانيو لمدة 7 أسابيع بولاية أريزونا الأمريكية، والشرطة بتلاقيه بس بوزن هيكل عظمي وإصابات مستديمة. قبض على الأب اللي عمره 52 سنة بتهمة الإساءة والإهمال الشديد لابنه الشاب المريض. وأول ما دورية الشرطة دخلت الحمام، الضباط شموا رائحة قوية وكريهة، وصفوها بأنها يعني رائحة مزعجة جدا. الابن الشاب عمره 31 سنة وبيشتكي من مرض عصبي منعه من المشي، وحركة إيديه كتير محدودة، وبحالة سوء تغذية قاسية جدا، ومحاط بالأوساخ، رجليه ملفوفين بحبل مع تشوه، وجسمه مليان تقرحات. أما هلأ مننتقل لغابة البرتقال اللي وجد فيها طفلان فرنسيان وجدا تائهين في غابة بالبرتقال. والسبب مين؟ السبب الأم
اللي تركتهم معصوبي الأعين. بس شو هي القصة بالضبط؟ اسمعوها. أعمار هالطفلين 3 و5 سنوات فقط، لقوهن. مين لقاهن؟ فجأة خباز برتغالي عم يمشي بالغابة شافهن عم يبكوا ومرعوبين، فأخذهم معه لبيته وقدم لهم الرعاية. وبيقول هالخباز إنه لما شافهم شاف حقائب الظهر تاعيتهم معبأة، فعرف بوقتها إنه هني تريكا. وكشف الطفلين إنه والدتهم اصطحابتهم مع صاحبها مع شريكها للغابة وغطوا لهم أعينهم، ومن بعدها الأم وصاحبها طلبوا منهم يفتشوا عن لعبة مخباية. شوفوا ملا حيلي. والشرطة تابعت الموضوع وتتبعت الخيوط حتى وصلت إلى الأم وشريكها واحتجزتهم. شو هالقلوب القاسية. خبريتنا الأخيرة عنوانها مميز وملفت للنظر وبتفرح القلب، يعني منغير شوي عن هالخبريات اللي مرقت. تركوا المباراة ففازوا ب3 عمرات. عندما صدح الأذان تركوا مباراة مصر وذهبوا إلى المسجد ففازوا ب3 عمرات. يعني موقف لفت أنظار رواد مواقع التواصل. شهدت إحدى النوادي مبادرة إنسانية تزامنت مع مباراة منتخب مصر وأستراليا بكأس العالم. غادر أول 3 أشخاص متابعة اللقاء فورا من بعد ما رفع أذان العشاء، واتجهوا إلى مسجد النادي لأداء صلاة الجماعة. وبعد انتهاء الصلاة فوجئ هالثلاثة بتكريم خاص، لأنه حصل كل واحد منهم على رحلة عمرة، يا سلام، بمبادرة أطلقها أحد فاعلي الخير ورفض يعلن عن اسمه، بهدف تشجيع الناس على الاستجابة فورا لنداء الصلاة وجماعة. فتعظيم شعائر الله، هيدا من أجل يعني تعظيم شعائر الله ورفض صاحب المبادرة الكشف عن هويته.

وتحية خاصة جدا جدا لزميلنا الشيخ أحمد المصطفى بسرنا وجودك معنا. واسمع كلمة ومعنا. كتير منسمع هيدي العبارة ومهمة جدا، بتقول رأس الحكمة مخافة الله، بس شو معناتها تحديدا؟ معناتها أن الفهم والعقل هو مخافة الله. من كان مؤمنا تقيا هذا هو العاقل، هذا هو الحكيم، وأعقل الناس هم المتقون. كمان كلمة كتير حلوة منقولة بس ما منعرف شو معناتها بالغالب، ما معنى لله درك؟ تقول العرب لله درك، در درك أي كثر خيرك، والدر هو اللبن والخير الكثير، ثم صارت تستعمل في كل من يحمل خصالا حميدة. وهلأ معنا كلمات هي بالأصل فصحى، ولكن نحن بلغتنا العامية منظن إنها عامية. جهزت لكم كم واحدة منها. شافة، نحن نقول شاف، شايف، شو عم بيشوف. شافة، شاف الشيء، جلاه أي رآه. حط، هلأ كلمة تانية. حط، الحط هو الوضع. وكلمة تالتة خبط.

0: وهلأ بدي انتقل معكم لفقرة عم برجع جددها مهمة كتير. مين منا ما بيتمنى انه يكون بيته حلو؟ شو مقصود بكلمة حلو؟ هل هو العفش والأساس وبأي منطقة نحنا، وشو عم نصرف وما عم نخلي شيء ما منجيبه لزوجته لزوجة لعائلتها؟ ما عم بينقصهم شيء، بس في شيء ناقص. اسمعونا بفقرة بيتنا الحلو.
1: بيت الفرحة هو بيتنا،
2: بيت العز والكرامة هو بيتنا،
1: واللقمة الهنية
2: والعطف والحنية،
1: ودخيلك يا بي
2: يا أمي ويا أختي وخيي،
1: تعوا نحمي بيتنا من الدمار،
2: تعوا ننسى كل اللي صار
1: ونخلي بيت الفرحة هو بيتنا.
2: شو بحبك يا بيتنا.
0: أول شيء بدي أتمنى لكل العزابية إنه يتزوجوا، أولاً ابني، وتانياً الشيخ أحمد المصطفى. بتمنى لك هيك من قلبي إنه تشوف وحدة تليق بك وتفهم عليك وتعاملك بما يرضي الله تعالى، لأنه أنت بسم الله عليك إن شاء الله بتكون زوج صالح وحنون.

أول شيء بقول ليهني مزواجين ما تبخل على زوجتك بكلمة حب، فالكلمة الطيبة صدقة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الحلوة مفتاح القلوب وبلسم الحياة الزوجية، فما تبخل فيها لأنها بتعطي شعور بالأمان وبتزيد من المودة والمحبة بيناتكم. وهيدي بعض الأفكار اللي رح أقدم لكم إياها. فيك تشكرها على أبسط التفاصيل مثل إعداد فنجان القهوة أو شيء أكبر مثل ترتيب المنزل، كمان المصارحة والاعتراف بأهمية وجودها بحياتك وإنه إلها مكان بقلبك أمر مهم جدا، وأيضا لفتة حلوة منك إنك تمدح خصلة الحلوة فيها مثل ذكائها أو حسن إدارتها للمنزل أو حسن مظهرها، هالشي بيعطيها سعادة وطمأنينة. الكلمة الحلوة اللي بتزرعها بقلب زوجتك حتنعكس فورا على نفسيتها وبالتالي على دفء البيت وهدوءه، بس انت جرب هالشي.

أكيد الرجل له ما له من الحقوق على المرأة، والأيام جاية إن شاء الله منحكي فيها لأهميتها، ولكن للأسف عم نسمع بكتير من الأوقات عن الإساءة والاستهانة بالزوجة بشكل مرفوض تماما. قصص كتير عم بتصير والبيوت فيها أسرار، بس خليك مذكر تماما إذا أختك تعرضت للإساءة والظلم.

ومنختم صبحيتنا بقصة هيك لحد هون وبس. هي مش قصة، هي مشكلة عم بتصير من وقت لآخر. رجل يقتل بسبب مشكل في موقف السيارات من بعد خلاف ومشادة قوية بالكلام أدت لإطلاق نار ووفاة الشخص بعد نقله إلى المستشفى. القصة صارت بفلوريدا ومنتمنى أنه ما نشوف مثل هالحوادث عنا. ما بيخفى علينا المشاكل اللي بتصير أحيانا بسبب خلاف على صفة السيارة أو غيرها من المشاكل اللي بتصير عادة بسبب السير. ولما نقول لحد هون وبس يعني ما حابين بقى نسمع عن شخصين تضاربوا أو تلاسنوا إذيوا بعض بسبب مشاكل بالسير، وأدى هالشي إلى التضارب، وللأسف عم بيصير هالشي بين النساء كمان، وأحيانا عم بيأدى هالشي إلى القتل. بيقولوا هونها بتهون. فعلا إذا بناخد الأمور ابتداء بعقلانية وطولة بال وتصرف سليم، هالشي ما بيأدي لكارثة ومصيبة نندم عليها بعدين. هالشي بيكون أسلم ولحد هون وبس.

ولحد هون وبس بتنتهي صبحيتنا لليوم، على أمل تكون فاتت دغري على قلوبكم. لقونا بصبحية جديدة إن شاء الله التنين المقبل، وعلى الخير لقونا من الدعاء ما تنسونا. إلى اللقاء بإذن الله.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما حيث تعقد جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين برعاية أمريكية. وقد أبلغ لبنان واشنطن رسميا مشاركته في جولة المفاوضات المقبلة في روما، فيما أكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في أي منطقة تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وكان وفد عسكري أمريكي وصل السبت إلى لبنان وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من إحدى المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد، وفق ما أفاد به مصدر عسكري لبناني فرانس بريس. وأفيد أن اجتماعا عقد في اليرزي وضم عددا من الضباط وبحث في مسألة المناطق التجريبية. وفي واشنطن قال مسؤول أمريكي: نحن الآن في مرحلة تنفيذ الإطار. وأضاف: سيجري إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، ويتم حاليا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها. هذا ويجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الجاري زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال حزيران الماضي. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة في ظل انتقال الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى اختبار التنفيذ وسط ملفات شائكة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وخروقات متكررة في لبنان رغم التحركات الدبلوماسية للتهدئة واستمرار العمل باتفاق الإطار الموقع في 26 من حزيران الماضي، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وذكرت الوكالة الوطنية للأعلام أمس أن الطيران الإسرائيلي المسير حلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية، يأتي ذلك فيما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة مجد الزون وأطلقت رشقات نارية على المنازل في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. سياسيا، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني أمس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جملاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والمدنية وشؤونا وطنية. نيابيا، تتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة تشريعية عامة لمناقشة وإقرار جدول أعمال حافل يتضمن ما لا يقل عن 38 مشروع واقتراح قانون. ومن المقرر أن يترأس الرئيس نبيه بري اليوم اجتماعا لهيئة مكتب المجلس لبحث وإقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية. وفقا للمصادر، يتوقع أن يدعو إلى انعقاد الجلسة التشريعية العامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين. في سياق آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة أعلن خلالها الحداد الرسمي على وفاة أمير قطر السابق، وتنكس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، وذلك اعتبارا من تاريخ أمس ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 15 من الجاري ضمنا. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 854 520. إذن المريضة راغدة عبد الرحمن خالد بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 78 854 520. والمريض حسين عبد الله بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 71 223 667. إذن المريض حسين عبد الله بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 71 223 667. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر. في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الولايات المتحدة نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة التوجيه بحسب رويترز. وأوضحت القيادة أنه تم استهداف أنظمة دفاع جوي للجيش الإيراني ومواقع رادار ساحلية ومعدات للصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة أمريكية وسفن تابعة للبحرية وطائرات مسيرة وزوارق مسيرة. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، وفق ما نقلت فرانس بريس عن وسائل إعلام إيرانية رسمية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن الحرس الثوري بيانات عدة أفادت بشن هجمات استهدفت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين، وقواعد جوية أخرى من بينها قاعدة علي السالم في الكويت. في السياق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن القوات المسلحة تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأشارت إلى أن أصوات الانفجارات سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. هذا وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية للجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجرا 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية بحسب بترا. في سياق آخر، أعلنت الإمارات والبحرين والكويت والأردن ولبنان الحداد على وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح أمس عن عمر يناهز 74 عاما بحسب سكاي نيوز. وكان ديوان الأمير القطري قد أعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على رحيل الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك لمدة 4 أيام. ننتقل إلى السودان، حيث أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على أي مبادرات من شأنها الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، بينما أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة شنت ليلا هجمات دقيقة على بنى تحتية تستخدمها قوات كييف في موانئ أوكرانية بحسب روسيا اليوم. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجة الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حتى.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى فائدة اليوم. معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، أي جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة، فما تعارف منها ائتلف بأن توافقت في الأخلاق والصفات، وقعت بينها الألفة والاجتماع في هذه الدنيا، وجمعها الصحبة والود، وأعانت بعضها على هموم الدنيا، وما تناكر منها، بمعنى تنافر ولم يتشابه ويتوافق ويتناسب، اختلف في هذه الدنيا، وإن تقاربت جسدا. فالائتلاف والاختلاف للأرواح في هذه الدنيا رده إلى كونها مجبولة على صور مختلفة وشواكل متباينة، فكل ما تشابه منها تعارف في هذه الدنيا ووقع بينه التآلف، وكل ما تناكر في هذه الدنيا اختلف. فالمراد بالتعارف ما بينها من التناسب والتشابه، وبالتناكر ما بينها من التباين والتنافر، ويحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، وأن الشرير يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

تشميط العاطس. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء

مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا

0: 60 311 الطريق الجديدة 01 300 370 شويفات 05 807 107.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 0001 00961 3 313 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرات عنيفة في بلدات القنيطرة وحداثة ودير سريان في جنوب لبنان. تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية والجنوب. اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب ظهر اليوم بدعوة من الرئيس بري. تنكيس العلم في قصر بعبدة وسراي الحكومة حدادا على أمير قطر السابق والحداد يستمر حتى الأربعاء. مدير الضمان محمد كركي تمديد مفاعيل التسهيلات الاستثنائية للمضمونين النازحين لغاية 31 من آب المقبل. الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. القيادة المركزية الأمريكية أكملنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران. الكويت القوات المسلحة تتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. الأردن إسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة، شهيد في المغازي وقصف في مناطق عدة بالقطاع. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يغادر العراق متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية. الدفاع الروسية تعلن شن هجمات دقيقة على بنية تحتية تستخدمها قوات كييف في موانئ أوكرانية. أخيرا 3 قتلى و5 جرحى في غارات من مسيرات على موسكو. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب

مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت، وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له: رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: زاد من شوقا طول النوارفقا أرجو إله الكون محمدا أرقا.
1: نداء المعرفة
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
3: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
13: رجعنا.
14: نصيحة في دقيقة. ما هي النصيحة لمن يريد حضور صلاة الجماعة؟ أحبتي، الرسول صلى الله عليه وسلم حض وشجع وحث على حضور صلاة الجماعة في المسجد. إذا وجدت إماما ثقة طيبا تقيا يخاف الله يحسن قراءة الفاتحة، يحسن قراءة القرآن، الحق به إلى الصلاة. في الصلوات الخمس صل خلفه، توضأ في بيتك واخرج نظيفا بثوب أبيض وتطيب، ثم اذهب إلى صلاة الجماعة. إذا دخلت المسجد ادخل برجلك اليمنى وقل بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم صل تحية المسجد إن كانت الجماعة لم تقم بعد، واجمع معها، يعني تصلي ركعتين تحية المسجد وسنة الظهر مثلا في ركعتين، ثم صلي جماعة ولا تشوش على المصلين ولا تشوش على غيرك برفع الصوت في القراءة وأنت مأموم. أنت تقرأ الفاتحة بحيث تسمع نفسك، وإذا سلمت وذكرت الله لا تشوش على غيرك من المسبوقين الذين يريدون إكمال الصلاة. وإن كان درس دين اقعد، ولو كنت سمعت 1000 درس دين أو 1,000,000 درس دين اقعد واسمع، فيه ثواب عظيم، تكثير سواد الخير، تكثير سواد المسلمين، فيه تشجيع للناس لحضور هذا الدرس. وإذا خرجت أيضا اخرج مش بفوضى، بهدوء ووقار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، وهكذا يفعل الشخص الذي يريد صلاة الجماعة. هذه نصيحتي لمن يريد صلاة الجماعة في المسجد.

0: Sonanın hoşevan. Sonanın hoşevan.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. الحديث
0: سنن هجرة.

رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

0: حياتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لتلاتة ونص إلا خمسة بعد الظهر. من بيت لبيت بتسافر لحكاية، حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عم يحكيها.
1: نداء المعرفة

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسله جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في بلدات الخنيطرة وحداثة ودير سريان في جنوب لبنان، كما يسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. في إطار زياراته الخارجية، وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة على رأس وفد وزاري لتقديم العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الحميد العواك مهنئا بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب. حياتيا، أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى المشتركين المستفيدين في مدينة صيدا توقف التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على خط توزيع دوار مرجان قبالة بنك المتوسط بدءا من صباح الغد من 10 صباحا لغاية 3 بعد الظهر، وأشارت إلى أن الخط يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء من دوار إليا إلى الكنايات لأوتوستراد الشرقي مرورا بجامع دوار الحريري، وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه إلى الحد الأقصى إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن. في ملف الأزمة الإيرانية الأمريكية، أعلن الجيش الأمريكي البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. من جانبها، حذرت إيران اليوم من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها، وذلك في أعقاب تبادل هجمات هي الأعنف منذ إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في 8 نيسان بحسب وكالة فرانس بريس. إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا في العاصمة بروكسل لمناقشة خيارات تتعلق بتشديد القيود التجارية على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها إقرار حظر كامل أو جزئي على استيرادها. في الخبر الأخير في هذا الموجز، في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها أحبطت هجوما كبيرا خططت كييف لشنه باستخدام طائرات مسيرة على مطارين عسكريين روسيين بحسب روسيا اليوم. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: هو الرسول قال إنما أنا بشر، فإن أمرتكم بشيء إن أمر

الدين يكون فخذوا به في أمر الدين لا يخطئ، كل ما يقوله في أمر الدين عين الحق، أما في أمور الدنيا قال فإنما أنا بشر، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر، معناه يجوز علي الخطأ في أمور الدنيا، أما فيما يخبر به الأمور الدين التحليل والتحريم وأمور الآخرة وأمور القبر وأمور الأنبياء أخبار الأنبياء وكل ما يذكره عن أخبار الأمم الماضية كله حق ما فيه خطأ. الرسول لا يخطئ في أمور الدين. ثم بعض العلماء قالوا يجتهد بأمر الله، الله أعطاه إذن في بعض الأشياء أن يجتهد فيقول بما يؤدي إليه اجتهاده، وبعض العلماء قالوا لا، كل ما يقوله في أمور الدين وحي لا يجتهد، أحيانا ينزل عليه وحي ثم يأتيه وحي آخر يكون تكملة للوحي الأول. مرة قال الشهيد يغفر له ذنبه، ثم بعد قليل جاء جبريل قال له إلا الدين، فقال الرسول إلا الدين، قوله الأول بوحي وقوله الثاني بوحي، ليس هذا خطأ. الله تعالى ينزل شيئا ثم ينسخه، إما في وقت قريب من وقت الوحي الأول وأحيانا في وقتين متباعدين. أنزل في القرآن أن الذي يناجي الرسول فليقدم صدقة، أي لمصالح المسلمين، ليس ليأكله الرسول، الرسول كان حراما عليه الأكل من الصدقة إلا الهدية. نزلت الآية في أنه من يريد أن يناجي الرسول فليقدم صدقة، ثم قبل أن ينفذ هذا الشيء نزلت الآية بالنسق، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معناه هذا رفعناه عنكم قبل أن ينفذه أحد من الصحابة هذا الحكم، نسخه الله بالقرآن فرض ثم بالقرآن نسخه.

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لوقتها، أي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الصلاة لوقتها. والصلاة أول ما يسأل العبد عنه من الفرائض العملية، وذلك بعد سؤاله عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فرض الله علينا 5 صلوات، فمن أداها كما أمر الله تعالى كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. فالصلاة إخوتي أحسن ما قصده المرء في كل مهم، وأولى ما قام به عند كل خطب مدلهم، خضوع وخشوع وافتقار واضطرار، دعاء وثناء وتحميد وتمجيد وتذلل لله العلي الحميد. وقد جعلها الله قرة للعيون ومفزعا للمحزون، فكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي نابه وألم به أمر شديد، وفي رواية حزنه أمر، كان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة، وكان ينادي: أرحنا بالصلاة يا بلال. فكانت سروره صلى الله عليه وسلم وهناءة قلبه وسعادة فؤاده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انظروا، الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه: اقرأوا ياسين على موتاكم. اقرأوا، أنتم، يخاطب المسلمين، ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم؟ وبالحديث الآتي: باب الصدقة عن الميت، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى روما حيث تعقد جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين برعاية أمريكية. وقد أبلغ لبنان واشنطن رسميا مشاركته في جولة المفاوضات المقبلة في روما، فيما أكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في أي منطقة تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وأفادت معلومات صحفية بأن السفير سيمون كرم وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، فيما من المقرر أن تلتحق به السفيرة نادى معوض اليوم للمشاركة في جولة من المفاوضات المرتقبة. وأضافت المعلومات أن العميد المتقاعد زياد هيكل سيشارك بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، مؤكدة عدم مشاركة أي وفد عسكري رسمي في هذه الجولة، وأن حضور هيكل يأتي ضمن الفريق الاستشاري للرئيس وليس ممثلا للمؤسسة العسكرية. وبحسب المعلومات ستركز المفاوضات على تثبيت وقف إطلاق النار وآليات تنفيذ ما يعرف بصيغة المناطق التجريبية في لبنان، بالتزامن مع التنسيق القائم بين وفد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم والمسار السياسي للمحادثات. هذا ويجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الجاري زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال حزيران الماضي. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة في ظل انتقال الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى اختبار التنفيذ وسط ملفات شائكة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في بلدات القنيطرة وحداثة ودير سريان. هذا وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطي والفوقة وكفر تبنيت لقصف مدفعي متقطع، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. نيابيا، تتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة تشريعية عامة لمناقشة وإقرار جدول أعمال حافل يتضمن ما لا يقل عن 38 مشروع واقتراح قانون. ويترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذه الأثناء اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في عين التينة. في إطار زياراته الخارجية، وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة على رأس وفد وزاري لتقديم العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في السياق، صدر عن رئاسة الجمهورية ما يلي: تنكيس العلم في قصر بعبدة حدادا على أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ويستمر الحداد حتى يوم الأربعاء ضمنا استنادا إلى المذكرة التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. كما أفادت رئاسة الحكومة بتنكيس الأعلام فوق السراي الكبير حدادا على وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في إطار المساعدات، رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان بمساهمة قدرها مليون دولار أمريكي مقدمة من حكومة اليابان لتوفير مساعدات غذائية عينية منقذة للحياة لنحو 59 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفا والمتضررين من التصعيد الأخير للنزاع في لبنان. معيشيا، أفادت معلومات صحفية أن وفدا اقتصاديا كبيرا برئاسة وزير الاقتصاد عامر لبساط سيزور سوريا يوم غد للبحث في مشاريع واستثمارات. تربويا، أعلنت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين المقاطعة الشاملة والكاملة للامتحانات الرسمية مراقبة وإشرافا وتصحيحا، وأن المقاطعة باتت حاجة ملحة وعملا وطنيا ونقابيا لا تراجع عنه، وذلك بعد أن سدت السلطة كل منافذ الحوار بقراراتها الارتجالية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
6: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الولايات المتحدة نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة التوجيه بحسب رويترز. وأوضحت القيادة أنه تم استهداف أنظمة دفاع جوي للجيش الإيراني ومواقع رادار ساحلية ومعدات للصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة أمريكية وسفن تابعة للبحرية وطائرات مسيرة وزوارق مسيرة. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن اليوم مسؤوليته عن ضربات جديدة استهدفت منشآت أمريكية في سلطنة عمان والبحرين، وفق بيان نشر على موقع الإلكتروني بحسب وكالة فرانس بريس. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة سهان نيوز، بالإضافة إلى استهداف المنشآت والبنية التحتية العسكرية الأمريكية في الجفير بالبحرين، حيث تشتعل النيران استهدفت البحرية التابعة للحرس الثوري ودمرت أنظمة رادار، من بينها رادار لكشف السفن في سلطنة عمان. وبشأن المفاوضات، أعلنت إيران اليوم أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعمان، دول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا في الشرق الأوسط، بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة على وقع تجدد الضربات المتبادلة بين البلدين المتحاربين بحسب وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يتمثل دور الوسطاء في مواصلة جهودهم لتجنب تصعيد التوترات، مضيفا أن بلاده كانت على اتصال في الأيام الأخيرة مع قطر وعمان، وهما دولتان تستهدفهما طهران عسكريا بالإضافة إلى باكستان. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الفرنسي جونويل بارو أن العقوبات الأوروبية المضروبة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها البالستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة، بحسب وكالة فرانس بريس. وإلى بروكسل، حيث من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا في العاصمة بروكسل لمناقشة خيارات تتعلق بتجديد القيود التجارية على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها إقرار حظر كامل أو جزئي على استيرادها. استشهد مواطن صباح اليوم في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة في خرق جديد ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت مصادر صحفية إلى أن قصفا مدفعيا إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي دير البلح وسط القطاع. غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي واقتصادي. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها أحبطت هجوما كبيرا خططت كييف لشنه باستخدام طائرات مسيرة على مطارين عسكريين روسيين بحسب ما أفادت روسيا اليوم. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجة الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر بينما ترتفع في المناطق الجبلية والداخلية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقول لك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
2: تمام
1: 03-793-911.
2: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة.

0: السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات الأول من آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 76798534. روحي بطيبة تلاقي الأمان. رجعنا.
1: محطة اقتصادية.
2: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين المقاطعة الشاملة والكاملة للامتحانات الرسمية مراقبة وإشرافا وتصحيحا، وأن المقاطعة باتت حاجة ملحة وعملا وطنيا ونقابيا لا تراجع عنه، وذلك بعد أن سدت السلطة كل منافذ الحوار بقراراتها الارتجالية. أفادت معلومات صحفية أن وفداً اقتصادياً كبيراً برئاسة وزير الاقتصاد عامر لبساط سيزور سوريا يوم غد للبحث في مشاريع واستثمارات. شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب تجدد الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، إذ قفزت أسعار النفط بنحو 3% وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات، وفي المقابل عزز الدولار مكاسبه مدعوما بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بينما تراجع الذهب بأكثر من 1% مع ارتفاع أسعار الطاقة وتحول الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي. وارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 3% مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران واتساع نطاق الهجمات في دول المنطقة، ما زاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار $2.34 أو 3.8% لتسجل $78.35 للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.21 أو 3.9% إلى $73.62 للبرميل. وفي المقابل أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المعروض العالمي من النفط ارتفع بنحو 4,100,000 برميل يوميا خلال حزيران، لكنه لا يزال أقل بحوالي 9,400,000 برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيره. فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98. سماك
3: كومباني، شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي متقطع للمنطقة الواقعة بين النبطية الفوقة وكفر تبنيت. تحليق للطيران الحرب الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. الرئيس عون استقبل وفدا لبنانيا أمريكيا عرض مشاريع لدعم الاقتصاد وتعزيز ارتباط المغتربين بلبنان. الرئيس بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة. برنامج الأغذية العالمي رحب بتقديم اليابان مليون دولار لدعم المتضررين من النزاع بلبنان. تنكيس العلم في قصر بعبدة والسراي الحكومي حدادا على أمير قطر السابق والحداد سيستمر حتى الأربعاء. روابط التعليم ولجان المتعاقدين تعلن مقاطعة شاملة للامتحانات الرسمية وتدعو للاعتصام. إيران سنواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة. وكالة مهر دوي انفجارات في محيط بندر عباس وجزيرة قشم جنوبية إيران. إيران نسعى لآلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة، شهداء وجرحى في قصف مناطق عدة بالقطاع. وزارة الدفاع الروسية ضربنا بنية تحتية تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية. أخيراً الطقس المتوقع كتل هوائية حارة نسبياً تسيطر على لبنان ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

تبدى المقام وفاح الشذا، ولاح الضياء فيا حبذا. فلا قبل طه ولا بعده أتى مثله للورى منقذا. حبيب لنا ورؤوف بنا، غدا مدحه للنفوس غذا.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب فيكم مستمعينا ومتابعينا. ومع بداية حلقتنا بذكركم أنه حلقتنا فيكم تحضروها بالصوت والصورة عبر قناتنا على اليوتيوب، وأنتم هلا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع على موجات 91.1 3 و5 ميجا هرتز أف أم.
1: عموجتنا سمعنا
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. لنسمع سوا عن شرح جزء من هذه الأسماء الحسنى العظيمة، وماذا يعني أن نحصي أسماء الله الحسنى. بدي رحب بضيفنا فضيلة الشيخ وليد غنام. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: أهلا بكم، بارك الله بكم.
0: آمين وبكم. شيخي، مثل ما أنا بدأت بالمقدمة، بدنا نعرف شو معناتها من أحصاها دخل الجنة. كيف يكون، يعني كيف بتكون نحن نحصي أسماء الله الحسنى؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم واصفا نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هي أصرح آية في القرآن الكريم في سورة الشورى، في تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشبيه والمكان، فهي أصرح آية في القرآن. يعني بدأنا بهذه المقدمة حتى نوصل إن شاء الله تعالى لجواب السؤال. والله تعالى قال في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قبل أن نبدأ بالكلام عن أسماء الله الحسنى، بدي أكد وبين أن آية ليس كمثله شيء كما ذكرت هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله عن الشبيه والمكان. ليس أداة نفي، والكاف في كمثله لتأكيد النفي، وشيء نكرة. قال الفقهاء: النكرة إذا أتت في سياق النفي أفادت العموم، معناه أن الله تعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته. هذه العقيدة التي جاء بها كل الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أما الآية الأخرى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. يعني الواحد لو قال يا الله، لو قال يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، إلى غير ذلك من أسماء الله. وهم بدي بين أمر: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآية فيها دليل أنه لا يجوز تحريف لفظ الجلالة الله. بعض الناس يعيبون بزعمهم على غيرهم إن أوقفه مثلا سمعه يقول عبد الله، فيقول له: لا، قل عبد الله، فينتقده ويتكلم باللي نحن سامعينه ومنعرفه. حتى بعد ما من يسمى مدرسا في بعض المساجد أو في بعض المصليات، وهذا حاصل معنا، يعني كنا نتكلم معهم وننصحهم فلا يلتفتون، يعني مثل أي مصر أن يحرف لفظ الجلالة بدل أن يقول الله بيقول الله أو بيقول عبد الله إلى غير ذلك. فنذكر لهم الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهم بدي نبه هذا الكلام حتى يصل لمثل هؤلاء وإلى غيرهم. الإمام الفقيه اللغوي الخليل بن أحمد الفراهيدي نقل عنه في كتاب لسان العرب قال كلاما مهم جدا، قال لا يجوز أن نطق بلفظ الجلالة إلا كما ورد في القرآن. يعني حتى هؤلاء الذين يحرفون إن قلنا لهم كيف تقرؤون سورة الإخلاص قل هو الله أحد، لا كلهم يقرؤون قل هو الله أحد، فكما تلفظت بها عند ذكر الآية تتلفظ بها عند نداء شخص أو قول الله يا الله عبد الله
0: الحمد فلذلك لله.
2: الحمد لله. أما اعتاد البعض على سبحان الله على موضوع التحريف بزعمهم يختصرون الكلام
0: في البعض بيقول أنه عم نحكي بالعامة
2: ولو كان يعني بدل أن يقول الحمد لله قل الحمد لله، قل فلان ما اسمه عبد الله، بس البعض شو بيعمل بدل أن يناديه بعبد الله صار بقول لك بعيط له عبد ما يذكر شيء آخر. سبحان الله هذا سببه البعد عن مجالس علم الدين. نعم روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها، من حفظها وفهم المعاني. شو بيقول؟ وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. إذا أردنا أن نبدأ بلفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله علم للذات المقدس. لما نقول ذات الله حقيقة الله، لما نقول ذات الإنسان أي جسم الإنسان، ذات السماء أي جرم السماء، أما إن قلنا ذات الله حقيقة الله. المقدس معناه المنزه عن العيوب والنقائص، وسيأتي معنا في تفسير بعض الأسماء أن الله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه. ولفظ الجلالة الله كما ذكرت علم للذات المقدس المنزه عن العيوب والنقائص. ومن له الألوهية وهو أنه تعالى مستحق للعبادة وهي نهاية الخشوع والخضوع. يعني معنى العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع لله، ليس معنى العبادة للمعنى الذي ذهبت إليه المشبهة المجسمة. فهم يقولون أليس نقول في سورة الفاتحة إياك نعبد، بلى، أي لا نعبد سواك يا الله، وإياك نستعين أي لا نطلب خلق العون إلا منك يا الله. فلا نقول أنه لا يجوز الاستعانة، والحديث واضح وهم يذكرونه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ثم يموهون على الناس بأساليب كثيرة منه موضوعنا هن اليوم. لكن العبادة هي أقصى غاية الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في القرآن الله خالق كل شيء. الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. وهنا فسر الإمام الأشعري رضي الله عنه باختصار معنى لا إله إلا الله: لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، والخالق لا يشبه المخلوق. ومن له القدرة على الاختراع، أي إبراز المعدوم من العدم إلى الوجود، هذا معنى لفظ الجلالة الله.
0: نعم شيخي، لما بدي ارجع بس شوي لأول الحلقة لما قلنا من أحصاها دخل الجنة، قلتوا انه بده يكون حافظة وفهم معناها. حافظون حافظون يعني يسمعون حافظون ولا بس فهم المعنى؟
2: إن حفظ 99،
0: نعم
2: حفظها رددها واعتقد معانيها. يعني اليوم إذا كان واحد حفظ 99 اسم وكان يعتقد في أي واحدة منها بخلاف الصواب، لأنه أنت بتعرفي شرط لقبول الأعمال الصالحة الإيمان، ما هيك؟
0: نعم.
2: فاليوم إذا كان واحد يعتقد في الله أنه جسم، هذا ما عرف الله. إن حفظ 99 ولا حفظ القرآن كله وهو يعتقد في الله، وهذا اعتقاد فاسد، أن الله تعالى جسم. الجسم كما قال أهل العلم ما له طول وعرض وسمك وتركيب، وربنا تبارك وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. وإذا كان بدنا نرجع لكلام أهل السلف، شو قال الإمام الطحاوي؟ قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني من شبه الله تعالى بخلقه هذا ما عرف الله. فلو حفظهم كلهم وهو يعتقد بخلاف الصواب، لذلك عم نقول من أحصاها يعني من حفظها مع اعتقاد معانيها، يعني اعتقد الصواب في حق الله تبارك وتعالى كان له هذا الثواب إن شاء الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام.
0: شيخ نحن بدنا نحاول نعمل يعني مثل كأنه سلسلة، إن شاء الله بيكون يعني يكونوا بحلقتين، هذا الهدف، ولكن نعمل حلقتين لشرح أسماء الله الحسنى.
2: نحن بنحاول على هذه المقدمة،
0: نعم،
2: إنه لابد إنه نذكرها، لكن لما نمشي إن شاء الله تعالى بشرح الأسماء نحكي عنها باختصار،
0: صحيح،
2: لأنه أكيد الوقت لا يسع. يمكن بحلقتين يمكن بثلاثة كمان، لكن
0: إن شاء الله
2: نحاول قد ما فينا.
0: نعم بدنا نحكي هلأ عن شرح معنى الرحمن والرحيم.
2: الرحمن وهو من الأسماء الخاصة بالله، أي أن الله تبارك وتعالى شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة، كما قال ربنا في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. الله تعالى يرحم المؤمن والكافر في الدنيا. رحمة الكافر في الدنيا بإعطائه الرزق، أن يرزق أولادا، أن يسقى الماء البارد، إلى غير ذلك من أنواع نحن بنعرفها. أما
0: يعني من النعيم الذي يجده في الدنيا،
2: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب
0: ولمن
2: لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فالحمد لله على نعمة الإيمان،
0: الحمد لله.
2: فالرحمن معناه الله تعالى يرحم المؤمن والكافر في الدنيا، كما ذكرت الآية قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون، يعني الذين اتقوا الشرك وسائر أنواع الكفر. فمعنى الرحيم رحمة الله خاصة بالمؤمنين في الآخرة. معنى الرحيم رحمة الله خاصة بالمؤمنين في الآخرة. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز أن يسمى بها غير الله. أما الرحيم لو سمي فلان رحيم لكن لا يسمى الرحيم،
0: نعم
2: رحيم، يعني الأضبط أن يسمى عبد الرحيم.
0: نعم
2: ربنا قال في القرآن: وكان بالمؤمنين رحيما.
0: شيخي أنا حاول ما أطشكم كتير حتى نحاول شوي نشهل بشرح أسماء الله الحسنى. في عنا هلأ بدنا نشرح معنى الملك القدوس السلام ونكمل منكمل
2: نعم
0: تفضلوا.
2: معنى الملك في حق الله تبارك وتعالى أي أن الله تعالى موصوف بتمام الملك وملكه أزلي أبدي. أما الملك الذي يعطيه للعباد في الدنيا فهو مخلوق يزول. قال ربنا في القرآن فتعالى الله الملك الحق. القدوس هو المنزه عن الشريك والولد وصفات الخلق كالحاجة للمكان أو الزمان، فهو كما ذكرنا هو خالقهما وما سواهما، وهو تبارك وتعالى المنزه عن النقائص الطاهر من العيوب. قال ربنا في سورة الحشر الملك القدوس.
0: نعم، السلام المؤمن.
2: السلام في حق الله أي الذي سلم من كل عيب، فلا يوصف بالظلم ولا يوصف بأن له شريك أو أن له ولد أو أن له زوجة إلى غير ذلك من صفات الخلق.
0: شيخي، هم بالنسبة للظلم لو بتشرحوا لنا شوي أكثر.
2: الله تعالى قال في القرآن وما ربك بظلام للعبيد. الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير رضاه، يعني إنسان تصرف بشيء لا يملكه بيكون ظلم الإنسان الآخر، هذا معنى من معاني الظلم. فنحن وما نملك ملك لله، نحن وما نملك ملك لله تبارك وتعالى، والله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء. يعني الله تعالى خلقنا وأمرنا بعبادته، فنحن لابد أن نكون من الطائعين. ما معنى الإسلام؟ الانقياد. هذا هو، يعني نحن ما عم نوسع كتير لكن حتى مش نقدر نشاهد.
0: نعم، منكمل شيخي.
2: المؤمن وهو الذي يصدق عباده وعده. الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنار. وعد الله حق ووعيد الله حق. فالإنسان، نعم، نحن وما نفعل وما نقول وما كتب لنا كل ذلك الله تعالى شاءه وعلمه بعلمه الأزلي.
0: نعم،
2: الله تعالى أمرنا أن نؤدي الطاعات وأن نجتنب المحرمات، فإن فعلنا الطاعات هذا بخلق الله، وإن ارتكبنا المعاصي هذا بخلق الله، لكن الطاعات بخلق الله ومحبته ورضاه، أما المعاصي بخلق الله لا بمحبته ورضاه. ومع ذلك الواحد منا يسأل يوم القيامة، لأن العبد له مشيئة وله اختيار، لكن مشيئة العبد واختياره تحت مشيئة الله. فلذلك الإنسان، أنت لو فعلت شيئا هذا بخلق الله، لكن لابد لك أن تلتزم ما أمرك الله تعالى به، أن تؤدي الواجبات وأن تجتنب المحرمات. ربنا قال في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
0: المهيمن العزيز.
2: معنى المهيمن في حق الله أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. قال ربنا المهيمن، كذلك في سورة الحشر. الله تعالى مطلع على عباده، الله تعالى مطلع علينا، لا تخفى عليه خافية. لو كان واحد أظهر شيء وكان يبطن شيئا آخر، الله تعالى مطلع علينا، لا تخفى عليه خافية. فالإنسان لابد أن يكون صادق في قوله وفي فعله وفي ظاهره وفي باطنه. يعني لما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي لابد لكل عمل صالح من نية. فعلى طول واحد منا يذكر نفسه، بيذكر غيره بإخلاص النية لله تبارك وتعالى حتى ينال الثواب. نحن ماذا نريد من هذه الدنيا؟ نريد الآخرة، نريد أن نجمع من هذه الدنيا زادا للآخرة، وهو التقوى.
0: نعم.
2: كما قال ربنا وتزودوا
0: فإن خير الزاد
2: التقوى. معنى العزيز في حق الله هو القوي الذي لا يغلب لأنه تعالى غالب على أمره. وأكيد نحن هم نقول أن الله تعالى لا يوصف بصفات خلقه، الله تعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. يعني ليش كنا عم نقول واحد بده يحفظ الكلمات ويحفظ معانيها أن لا يعتقد شيء بخلاف المعنى؟
0: نعم.
2: يعني ما بيجي بيفسر بزعمه العزيز هو القوي يعني يصف القوة كقوة الإنسان، حاشا.
0: نعم.
2: الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، الذي لا يغلب لأنه تعالى غالب على أمره. الله تعالى فعال لما يريد، يعني لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله.
0: نعم شيخي، بدنا نحكي شوي عن لما نحن نقول اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى. نعم.
2: معنى الجبار
0: نعم.
2: في حق الله هو الذي جبر مفاقر الخلق أو الذي قهرهم على ما أراد.
0: نعم.
2: معنى الجبار في حق الله تبارك وتعالى المصلح لأمور خلقه. وكما ذكرت في البداية، الله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه. لفظ الجبار، إن وصف الله تبارك وتعالى بالجبار هذه صفة مدح، صفة كمال في حق الله، لأن معناها المصلح لأمور خلقه. أما إن وصف فيها إنسان قيل عنه جبار معناه يظلم الناس، فهون شو بيكون؟ توافق
0: في اللفظ
2: باللفظ لكن بالمعنى مختلف. إن قيل فلان يعني عن إنسان أنه جبار معناها يظلم الناس ويعتدي عليهم إلى غير ذلك. أما إن قيل الجبار في حق الله معناه المصلح لأمور خلقه. كما إن قيل العلم أو العالم، فلان من الناس عالم لكن علمه أزلي، علمه حادث مخلوق يزداد وينقص. أما صفة العلم في حق الله تبارك وتعالى، علم الله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. فتوافق باللفظ لكن اختلاف بالمعنى.
0: نعم شيخي، أنا يعني صدت أن أحط هذا السؤال قبل ما نبدأ بشرح الجبار المتكبر، لأنه قد يتبادر لأذهن اللي هن ما بيعرفوا أنه رب العالمين لا يتصف بصفات نقص.
2: نعم.
0: وما أخذين شرح أسماء الله الحسنى يمكن يطرحوا هذا السؤال، أنه ما معنى هذه الأسماء. ننتقل للمتكبر.
2: المتكبر في حق الله هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق. معناه أن الله تبارك وتعالى قاهر لعباده، ليس معناه أن الله تعالى يتكبر على عباده كصفات خلقه.
0: نعم.
2: بعد كنا عم نقول أنه الجبار في حق الله المصلح لأمور خلقه. الجبار إن قيل لإنسان أنه جبار معناه يظلم، توافق باللفظ لكن اختلاف بالمعنى. إن قيل عن فلان متكبر يعني يرد الحق على قائله، هذا معنى التكبر. أما المتكبر في حق الله، الله تعالى عظيم متعال عن صفات الخلق قاهر لعباده، مش معناتها بأن تلك الصفة التي تطلق على الإنسان، لا.
0: نعم.
2: هون توافق باللفظ لكن المعنى
0: مختلف.
2: مختلف.
0: الخالق، أنا ما نقول الخالق في حق الله.
2: الخالق في حق الله هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، فلا خالق على هذا المعنى إلا الله.
0: هي لها عدة معاني.
2: الله تعالى قال في القرآن هل من خالق غير الله، معناه لا خالق إلا الله، معناه لا مبرز من العدم إلى الوجود إلا الله تبارك وتعالى. أما كلمة خلق تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى التصوير، تأتي بمعنى افتراء الكذب، تأتي بمعنى التقدير، فإن أطلقت على الله بمعنى المبرز من العدم إلى الوجود، يعني شيء كان معدوم سمى ثم وجد، هذا بخلق الله. العبد لا يستطيع أن يخلق شيئا، ولو كان يستطيع بزعم القائلين أن يخلق شيئا لخلق الشفاء لنفسه عند الألم، وهذا واضح ومشهور عند الناس، إن أصابه ألم في بطنه في رجله في يده في ضرسه، لأنه وجع الأسنان مؤلم، هل يستطيع أن يخلق الشفاء لنفسه؟ لو استطاع ما ذهب عند الطبيب، لم يذهب عند طبيب إذا كان هو بزعمه يستطيع. فالعبد هو مخلوق، والمخلوق لا يخلق شيئا. أما كلمة خلق تأتي في بعض سياق الجمل بمعنى التصوير، كما جاء في حق عيسى عليه الصلاة والسلام، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تصور من الطين. سيدنا عيسى نبي رسول وهو كريم على الله، الله تعالى أيده بمعجزات كما أيد باقي الأنبياء، لكن أعظم الأنبياء معجزات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى من معجزاته أنه كان يصور على الطين شكل خفاش، الله تعالى يخلق فيه الروح فيطير حتى يغيب عن أعين الناس فيقع، هذه معجزة لنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا معناه تصور. كذلك ورد في القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين، وتأتي بمعنى افتراء الكذب كما قال ربنا في القرآن وتخلقون إفكا، أي تفترون الكذب. لكن أنا اللي بدي نبه على اليوم شو هو، أنه بعض الناس بيتعلم هذه الأمور، بنقول له أنه كلمة خلق بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود لا تطلق إلا على الله، لكن قد تأتي بمعنى التصوير. فبيقول شو بيعمل، بيذكر عبارات وبيستعمل كلمة الخلق هون فيها، لكن لا تأتي بمعنى التصوير، يعني بسياق الجملة اللي هو قالها لا تأتي بمعنى التصوير، أو لا تأتي بمعنى التقدير، أو لا تأتي بمعنى افتراء الكذب، هو لجهله باللغة ولعدم علمه باللغة. فالواحد ما يستعملها طالما أنت ما بتعرف، ما عندك هالاطلاع، ما عندك هالقوة باللغة العربية حنا أنك تستعمل هذه الكلمة في موضعها، إن كان بمعنى التصوير أو بمعنى الافتراء الكذب أو التقدير، ولا تستعملها بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود إلا في حق الله تبارك وتعالى.
0: شيخنا ما معنى البارئ؟
2: البارئ في حق الله أي أنه هو خلق الخلق لا عن مثال سبق، قال تعالى البارئ سورة الحشر. الله تبارك وتعالى أبرز هذه المخلوقات من العدم إلى الوجود، وشاء لكل من مخلوقاته أن يكون على، إن كنا عم نحكي عن البشر، على صورة معينة بلون معين بطول معين إلى غير ذلك. أما تفصيل أكثر من ذلك نعم، لكن الوقت لا يسع.
0: المصور الغفار،
2: المصور في حق الله الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها، كما قال ربنا في القرآن هو الله الخالق البارئ المصور. فكبعتنا كنا عم نقول أنه اليوم فلان بهيئة وصورة وطول ولون وشكل، وفلان كذلك وفلان كذلك،
0: وهذا كله
2: الله
0: في
2: تعالى خلق العباد وشاء أن يكون فلان بكذا وفلانة كذا إلى غير ذلك، مشيئة الله نافذة لا تتغير ولا تتبدل.
0: الغفار القهار،
2: معنى الغفار في حق الله هو الذي يغفر الذنوب. الله تبارك وتعالى يغفر لعباده، لكن كما قال في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الإشراك وباقي أنواع الكفر الله تعالى لا يغفرها لمن مات عليها. فلذلك الإنسان يسعى أن يحافظ على إيمانه ولو كان ارتكب بعض الذنوب، وده منه تشجيع لارتكاب الذنوب، لكن إن مر عليه وكان في غفلة فعصى الله، أنا بقول له تدارك نفسك بالتوبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني كأنه لم يذنب، لكن بده يكون تاب توبة صحيحة. يعني حتى التوبة تحتاج إلى علم، يعني حتى حفظ هذه الأسماء يحتاج إلى علم، فلا بد أن الإنسان يتعلم. ما بيقدر أن نجيب اليوم مثلا كتاب فيه شرح أسماء الله الحسنى وسيمر معه في شيء نحن قرأنا في شيء ما قرأنا، ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ الله أعلم. فلابد أنه يحصلها بالعلم. ليش عم أقول أنه كمان عن التوبة؟ نحن لاحظنا بالأزمة التي مرت بالبلد، فعند الخوف الشديد والفزع الشديد البعض صار يسأل ماذا نفعل ماذا نفعل، قلنا لهم توب إلى الله.
0: نعم.

0: قال تعالى وهو الواحد القهار كل نفس ذائقة الموت لا مهرب منه. بتلاقي إنسان يظن بنفسه أنه شديد وأنه قوي ويتكبر على فلان ويتجبر على فلان ويظلم الناس ويؤذي الناس، فجأة يأتيه ملك الموت. إن كان على غير الإسلام ماذا يقول له؟ أبشر بسخط الله وعذابه يا عدو الله. شرط ما شرط يكون كبير بالعمر، قد يكون شاب. وحصل حادثة في بيروت من أثناء الأحداث، اثنان شباب رفقة، واحد منهم كان يتلفظ بكلام فيه كفر وصاحبه ينصحه أنه تشهد، يعني لأن التشهد هو باب الدخول في دين الإسلام يعني، ويقلع عما كان فيه من الكفر. كان ينصحه وعطول له تشهد تشهد تشهد، ما كان يقبل. فمرة كانوا ماشيين بأحدى مناطق بيروت يعني، ففجأة شافوا فتح عينه هيك بشيء مفزع. قال له شو اشبك؟ قال له انظر، عم بيقول لي أبشر بسخط الله وعذابه. كان شو رأى؟ ملك الموت سيدنا عزرائيل، خسر الدنيا والآخرة، لأنه منذ أن يبشر بسخط الله هو في هم وغم ونكد، إلى أن يوضع في قبره، إلى أن يبعث، إلى أن يستقر في جهنم، يعني إلى ما لا نهاية له. وقد يكون عمره 20 سنة، وقد يكون عمره 30، قد يكون أكثر. بعدين اليوم لو واحد عاش إلى 100 بالنسبة لهذه الأيام التي تمر علينا، ما هي؟ ما هو نعيم الدنيا، نعيم الدنيا ممزوج بالنغص.
1: صحيح.
0: فاليوم غالب الناس تتكلم مع فلان إما مصاب ببلاء أو بهم أو بغم أو بنكد إلى غير ذلك. طيب ما هي هذه الدنيا؟ طيب شو بتعمل؟ بتبقى ماشي معها؟ لا، تعمل الآخرة، لأنه أنت ستفارق هذه الدنيا، ستفارق هلأ أو بعدين، لكن الفطن شو بيعمل؟ يعمل لآخرته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذه الدنيا
1: معنا دقيقتين
0: سريعة الزوال.
1: نعم.
0: أيامها تمضي كالخيال، وقد أحسن من قال: ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما طيب عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالم. كالحلم. لذلك أنا بنصح نفسي، بنصح كل اللي عم يسمعنا، عمل في هذه الدنيا للآخرة. أنت تاركها وستمضي فيها مدة من العمر بمشيئة الله وبتقدير الله وبخلق الله،
1: وما بتعرف إمتى تاركها
0: ومتى تفارق، ما بتعرف. لكن كن فطنا واعمل لآخرتك. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ وليد غنام. بدي أتشكرك على هذه الحلقة، أكرمكم الله. هو الوقت مرق كتير بسرعة، يعني شرحنا بعض من أسماء الله الحسنى،
0: وصلنا يعني ستة، لا
1: وصلنا ما شرحنا القهر.
0: نعم
1: بارك الله بكم. بدي أتشكركم كتير على هذه الحلقة مستمعينا ومتابعينا. ترقبونا التنين المقبل إن شاء الله بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: اليوم اختار اختصاصك، لكن الأهم اختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، والشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
3: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71-358-058.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3 313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي متقطع للمنطقة الواقعة بين النبطية الفوقة وكفر تبنيت. تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. الرئيس عون استقبل وفدا لبنانيا أمريكيا عرض مشاريع لدعم الاقتصاد وتعزيز ارتباط المغتربين بلبنان. الرئيس بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة. برنامج الأغذية العالمي رحب بتقديم اليابان مليون دولار لدعم المتضررين من النزاع بلبنان. تنكيس العلم في قصر بعبدة والسراي الحكومي حدادا على أمير قطر السابق، والحداد سيستمر حتى الأربعاء. روابط التعليم ولجان المتعاقدين تعلن مقاطعة شاملة للامتحانات الرسمية وتدعو للاعتصام. إيران سنواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة. وكالة مهر دوي انفجارات في محيط بندر عباس وجزيرة قشم جنوبية إيران. إيران نسعى لآلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة، شهداء وجرحى في قصف مناطق عدة بالقطاع. وزارة الدفاع الروسية ضربنا بنية تحتية تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية. أخيراً الطقس المتوقع، كتل هوائية حارة نسبياً تسيطر على لبنان ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال العالم السلمي في كتاب الحقائق: أي هم أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها، وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال شارح صحيح البخاري: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث، وذلك من مكارم الأخلاق. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي للمؤمنين استعمال أدب نبيهم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة وقبول النصيحة. وتشبيكه بين أصابعه عليه السلام هو تأكيد لقوله وتمثيل لهم كيف يكونون فيما وكلهم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية أخرى له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي مسند الإمام أحمد عن الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. قال الحافظ النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وقوله صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الجسد، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك. فإذا كان عضو من أعضاء الجسد قد أصابه ضعف أو مرض أو اعتلال أو كسر، كان في الغالب لبقيته أن تتألم فتشاركه التعب والسهر، مما يؤدي إلى تزايد المرض وسريان الحمى في الجسد كله. وهذا هو شأن المؤمنين إذا تراحموا وتوادوا وتعاطفوا واعتصموا بحبل الله جميعا، فصاروا أمة قوية عزيزة الجانب، يهابها الناس ويحسبون لهم ألف حساب، كالجسد القوي الصحيح الذي يقوى على مقاومة المرض والضعف والهوان. وإن اختفت هذه القيم أو ضعفت، تفرق المؤمنون واختلفوا ومزقتهم العداوة والبغضاء، فانهارت قوتهم وضعفت شوكتهم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليقبل بعضكم من بعض النصيحة، فإن النصيحة خير لك وللناصح. وإذا نهيت عن منكر فاقبل ذلك، وإذا دعيت إلى خير فاقبل ذلك، وإياك والتعالي، وإياك أن تتكبر، فإن الله لا يحب المتكبرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، ونسأله أن يرزقنا حسن الحال والعافية ورؤية خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة. بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

حشرت وإذا البحار سجرت.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين،

وتفضل علينا بمغفرتك ولا تحرمنا إياها برحمتك.

0: كيف ما كانت القصة؟ قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: حياتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لثلاثة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
1: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
0: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عم يحكيها.
2: يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه الكرام: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وصية جامعة نافعة نبوية عنبرية يشرحها لنا مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري في هذا الدرس الديني المبارك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن،

0: صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشى الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين، هؤلاء أهل المئات الثلاث. من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة، هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من جاء بعدهم ليسوا مثلهم، وفي كل خير، لكن أولئك أفضل. الرسول عليه السلام بيّن سبب ذلك: بعد هؤلاء يفشو الكذب، معناه بالنسبة لما بعد الثلاث كان قبل ذلك، في من كان قبل ذلك الكذب قليل. قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا الحديث يروى بلفظين، بهذا اللفظ وبلفظ آخر، وهو: إلا كان ثالثهما الشيطان، والمعنى واحد، معناه الشيطان يقوى على الإنسان إذا خلا واحد بامرأة ليست محرما له للإيقاع في الشر في الحرام والمعصية، يقوى، يكون تأثيره أشد وأقوى في الخلوة، وهذا شيء يشهد به الواقع. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، معناه الزموا ما عليه الجمهور، جمهور الأمة، ولا تشذوا عنهم كما شذت فرق فضلت وهلكت. هؤلاء المسلمون الذين هم مئات الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، وله جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا مئة الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان 4 أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد. والنملة لها حد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد. والذرة كذلك كميتها ليست هي جعلت نفسها على تلك الكمية، وحبة خردل كذلك. والعرش أعظم المخلوقات مساحة، ليس هو خلق نفسه على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد. فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام، لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد. فاعتقاد أن الله له حد بقدر العرش أو أوسع منه، من يعتقد أن الله بقدر العرش مساحة، أن له حدا كقدر العرش أو أوسع من العرش، فهو كافر ما عرف الله، لأنه جعله مثل خلقه. كل الأجرام لها مساحة، لها حد، فخالقها كيف يكون له حد؟ لا حد كبير ولا حد صغير، لا يجوز على الله. الذي يعتقد أن الله بحجم الإنسان كافر، والذي يعتقد أن الله أقل أصغر من حجم الإنسان كافر، والذي يتصور الله تعالى بقدر العرش فهو كافر، والذي يتصور الله تعالى جرما أوسع وأعظم من العرش ببلايين المرات فهو كافر. لماذا؟ لأنه جعله مثل خلقه، كيف يكون خالقا لهذه الأشياء التي لها حد؟ هذا له حد صغير، وهذا له حد كبير، وهذا له حد وسط بين الصغير والكبير. كيف الخالق الذي خلق هذه الأشياء يكون له حد؟ لو كان له حد لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد، أي خلقه على ذلك الحد. لذلك يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش، كل هذا ضلال وكفر. الحق أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور. الله تعالى خالق النور، كيف يكون نورا؟ هو خالق الظلام، فلا يشبه الظلام. إن قال قائل إن كان الله ليس شيئا له حجم كبير ولا حجم صغير، ولا هو تحيز في العرش ولا في غير العرش، كيف يكون موجودا؟ يقال لهم هو موجود من غير أن نتصوره، كما أنه من المخلوق ما لا نستطيع أن نتصوره، النور والظلام قبل أن يخلقهم الله تعالى. نحن لا نستطيع أن نتصور في قلوبنا كيف كان الحال قبل أن يكون نور ولا ظلام. الإنسان يتصور النور والظلام وحده يتصوره، أما أن لا يكون نور ولا ظلام هذا لا يستطيع الإنسان يتصوره، عقل الإنسان لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى أولى بأن لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. فطريق النجاة هو أن يقال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا طريق النجاة، هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء. على هذا مئات الملايين من المسلمين، والرسول أوصانا بأن نلزم الجمهور، أي في العقيدة نلزم الجمهور. هذه الجملة من هذا الحديث الذي قرأت عليكم احفظوها، قول الرسول: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم، أن الله موجود بلا مكان، بلا حد، بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن. بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين، وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب، يدرس كتابه هذا الذي يقال له العقيدة الطحاوية. هذا الكتاب مشهور في البلاد الإسلامية منذ 1100 سنة. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا. نترك هذا من أجل هذه الفرقة الشاذة التي حدثت منذ 250 سنة، فلا يجوز أن يؤخذ بقولهم، هم على زعمهم. الله جسم له أعضاء ويقعد، الشيء الذي يقعد كيف يكون إلها؟ أليس مركبا؟ الشيء الذي يقعد، البشر والكلب والبقر مركب، له نصف أعلى ونصف أسفل، يحتاج إلى من خلقه على هذا الحجم. أين عقولهم؟ أين ذهبت عقولهم؟ عقولهم لم تنفعهم إلا للأكل والشرب وجمع المال. معنى هذا الحديث الذي يريد أن يكون في الآخرة في وسط الجنة فليلزم الجماعة. من أراد أن يكون مأواه في الآخرة تلك الجنة الواسعة فليلزم الجماعة، لا يترك، لا يفارق. ثم الرسول عليه السلام لعن من فارق الجماعة، عقيدة الجماعة، عقيدة الجمهور. قال الرسول: 6 لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب. ثم سمى هؤلاء 6 فذكر فيهم من ترك سنته وفارق الجماعة، أي فارق الجمهور. قال: والتارك، عد فيهم التارك لسنته المفارقة للجماعة. من عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول والصحابة ثم جمهور الأمة أن الله هو خالق أفعال العباد كما أنه هو خالق أجسامهم بلا استثناء. عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليه الرسول والصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا أن الله هو خالق الحركات والسكنات والفكر والنوايا والإدراكات والعلوم والمعارف، هو خالق هذه الحركات والسكنات كما أنه خالق أجسام العباد. الأجسام وحركات العباد وأعمالهم ونواياهم كل الله يخلقه. هذه عقيدة أهل الحق. على هذا كان الرسول وعلى هذا كان الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. ليس العبرة بالمظاهر، العبرة بالصحة العقيدة. من صحت عقيدته وأدى الفرائض فهو على خير. لو لم يصلي السنن، لو لم يصم صوم نفل، متى ما صحت عقيدته وأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا عند الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إذن كنا مع شرح واف لوصية نبوية كريمة من النبي المصطفى عليه السلام لأصحابه الكرام، ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، جعلنا الله ممن يسمعون الحق فيتبعونه.

عليكم التمك في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: منهاجنا يا أحبابنا علم وعمل، من أخذ الطريقة وعمل بها ينتفع نفع عظيم، من هذا؟ من تعلم علم الدين، التزم عقيدة أهل السنة، العقيدة الأشعرية والماتريدية، عقيدة جمهور الأمة، وتعلم ما افترض الله عليه من علم الدين، تعلم القدر الواجب على كل مسلم بالغ عاقل، تعلم ما يجب على كل مسلم بالغ عاقل من أمور الدين، تعلمه وعمل بما تعلم، فأدى الفرائض واجتنب المحرمات. هذا يعني مع التقوى يصل إلى مقامات عالية. على أن المسلم إذا أخذ الطريقة الرفاعية يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته وبعد موته في القبر ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد لطف منه سبحانه وتعالى. هذه الطريقة، الطريقة الرفاعية، ليست فرضا، إنما هي تدخل في البدع الحسنة، يعني في الأمور التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على وفق الشريعة ليس على معاكسة الشريعة أو مخالفتها، بل على وفق الشريعة. ليس شرطا ليصير الإنسان من أولياء الله أن يكون صاحب طريقة، ليس شرطا أن يتبع طريقة رفاعية أو قادرية، ليس شرطا، لكن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الطريقة يحصل له فائدة عظيمة. هذه الطرق، طرق أهل الله، قائمة على أساس الشريعة، على العقيدة الحقة والعلم الموافق للشريعة، ليس فيها مخالفة للشريعة. لكن بعض من ينتسب إلى الطرق دخلهم انحراف بسبب جهلهم بالدين، فتبعهم بعض الجهال على هذه الدسائس فيحصل منهم مخالفات. هؤلاء لا عبرة بهم، من خالف في مقاله الشريعة رد عليه مقاله ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى.

لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم. إن سقم ظل نادما، وإن صح أمن لاهيا. يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي. إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.
7: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
8: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قال مصدر سياسي مطلع لصحيفة الجمهورية إنه لا يمكن قراءة الانتقال من مرحلة التفاوض السياسي حول صيغة الإطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي إلى مرحلة تنفيذية ميدانية عبر مفهوم تقني محدود يتعلق بإعادة انتشار أو ترتيبات أمنية فقط، بل في اعتباره محاولة لإعادة صوغ قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني بعد عقود من إدارة النزاع بمنطقة الردع المتبادل. فالمسألة الأساسية التي باتت مطروحة على طاولة المفاوضات ليست فقط أين ينسحب الجيش اللبناني ومتى ينتشر الجيش اللبناني، بل السؤال الأعمق، هل يستطيع لبنان الانتقال من موقع الساحة المتنازع عليها إلى موقع الدولة التي تحتكر قرار الأمن؟ وبحسب قراءة هذا المصدر السياسي المطلع، فإن صيغة الإطار التي تعمل عليها الوساطة الأمريكية تقوم على معادلة شديدة التعقيد. تل أبيب تريد ضمانات أمنية تمنع عودة التهديدات العسكرية على حدودها الشمالية وتجريد جميع الميليشيات في لبنان من سلاحها، فيما يريد لبنان تثبيت مبدأ أن أي ترتيبات جنوبية ينبغي أن تمر عبر مؤسسات الدولة اللبنانية لا عبر تفاهمات أمنية منفصلة تتجاوزها. لذلك جاءت فكرة المناطق التجريبية كحل وسط أمريكي، مناطق محددة يتم فيها اختبار قدرة الجيش اللبناني على الإمساك بالأرض مقابل خطوات إسرائيلية تدريجية في الانسحاب وإعادة الانتشار. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فإن الخشية الحقيقية هي من أن تنزلق الأمور إلى جولة حرب جديدة واسعة، معتبرة في حديث لصحيفة الديار أن التطورات العسكرية لا تزال مسحوبة جيدا ومضبوطة من قبل الطرفين اللذين يبدو واضحا أن لا مصلحة لهما بجولة قتال جديدة موسعة، لكن أيا منهما لا يبدو مستعجلا للعودة للتفاوض وفق الظروف والمعطيات الراهنة. وتخشى المصادر دخول تل أبيب على الخط للاستفادة من الأوضاع المتوترة لتفجيرها كليا من جديد، وهي التي اعتبرت أن مذكرة التفاهم التي وقعها الأمريكيون والإيرانيون كانت بمثابة كارثة عليها، لذلك لن تتردد بالإطاحة بهما، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو أسبوع أنها انتهت.
7: جولة الصحافة.
8: قالت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحية لهيئة التحرير إن الحرب مع إيران استنزفت مخزونات الولايات المتحدة من الذخائر بسرعة، مشيرة إلى أن الأيام 16 الأولى من القتال استهلكت نحو 40% من صواريخ ثاد الاعتراضية الأمريكية، وهي منظومات متقدمة تستخدم لاعتراض الصواريخ البالستية، لكن إعادة بناء مخزونها قد تستغرق سنوات وليس أشهرا. ووفق الصحيفة فإن هذه التجربة دفعت البنتاغون إلى إعادة التفكير في عقيدته العسكرية التي اعتمدت لعقود على عدد محدود من الأسلحة المتطورة والمكلفة، موضحة أن الحروب الحديثة أظهرت حاجة الولايات المتحدة إلى إنتاج كميات ضخمة من الذخائر الأقل تكلفة، لأن مواجهة أسراب من الصواريخ والطائرات المسيرة بأسلحة بملايين الدولارات لم تعد خيارا مستداما. لكن الاستنزاف العسكري ليس الجانب الوحيد في أزمة هرمز، إذ تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معضلة سياسية متزايدة بشأن كيفية إنهاء المواجهة. وقالت محررة الشؤون السياسية في صحيفة تايمز البريطانية إن بعض أنصار ترامب أصبحوا يشككون في قدرته على إيجاد مخرج من الأزمة بعدما تحولت العملية العسكرية إلى صراع مفتوح يصعب حسمه. وأوضحت أن الرئيس الأمريكي الذي سعى منذ بداية ولايته إلى تجنب الأعداء الدائمين وإبقاء باب التسويات مفتوحا يجد نفسه أمام خيارات محدودة، إما التصعيد والاستمرار في الضغط العسكري والاقتصادي على إيران، أو العودة إلى مسار تفاوضي جديد، أو القبول باتفاق أقل طموحا يخفف التوتر لكنه يترك طهران في موقع أقوى. وأشارت الصحيفة إلى أن العمل الاقتصادي الداخلي يضغط على ترامب أيضا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية، إذ يخشى الجمهوريون من أن تؤدي حرب طويلة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وإضعاف شعبيته بين الناخبين. في المقابل ترى صحيفة فاينانشال تايمز أن المعركة الحقيقية في مضيق هرمز تدور حول من يملك القدرة على التحكم في حركة السفن. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. موضوع درسنا أحبابنا هو عن قصة في القرآن فيها عبرة عظيمة، فالله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إخوة الإيمان، لقد ضرب الله تعالى في القرآن الكريم العديد من الأمثال ليظهر للناس بعض الحكم في أحوالهم وأعمالهم وعواقب تصرفاتهم، ومنها ما ورد في سورة الكهف حيث وردت قصة الرجلين اللذين كانا أحدهما مؤمنا تقيا والآخر كافرا غنيا شقيا، فأظهر الله تعالى عدله وضرب مثلهما كي لا يغتر الناس بالدنيا وينسوا الآخرة. وذلك أنه كان في بني إسرائيل أخوان، أحدهما مسلم مؤمن طيب يحب الخير ويكثر منه، وأما الآخر فكان عابدا للأصنام، كافرا جاحدا، شحيحا بخيلا، جاف الطبع. ولما مات أبوهما اقتسم ماله فأنفق كل منهما حصته فيما يلائم طبعه وما يحب. أما الأخ المؤمن فقد اشترى عبيدا مملوكين بألف دينار وأعتقهم، جعلهم أحرارا لله تعالى، ثم اشترى ثيابا بألف دينار وكسى الفقراء العراة ابتغاء مرضات الله عز وجل، واشترى بألف ثالثة طعاما وأطعم الجائعين، وبنى المساجد وأكثر من فعل الخير وبذل المعروف، وأعان من استطاع إعانتهم حتى نفذ ماله، ولكنه كان مسرورا بما فعل راجيا الثواب والرحمة من الله عز وجل. وأما أخوه الكافر فإنه ما كاد يستلم ماله حتى وضع عليه المفاتيح، وحرم الفقير السائل، وشتم من قصده للإعانة، وأغلق أذنيه عن سماع أنين المحتاجين، وأغمض عينيه عن رؤية الأطفال الجائعين، ثم تزوج من نساء غنيات واشترى بقرا وغنما فتوالدت ونمت نموا مفرطا، واشتغل بالتجارة بباقي ماله فربح ربحا كبيرا حتى فاق أهل زمانه غنى، وبنى لنفسه جنتين أي بستانين كبيرين، زرعهما أعنابا وكروما فأورقا وأثمرا وأحاطهما بشجر النخيل، ثم نوع في المزروعات فجعل فيهما من أنواع الخضار والفاكهة ولم ينقص منها شيئا، وكانت الأشجار متواصلة متشابكة لا يقطعها ويفصل بينها إلا النهر الجاري الذي يسقي الزروع بمائه الرقراق، فتميز البساتين بالشكل الحسن والترتيب الأنيق والطرقات التي جعلها ذاك الكافر فيهما للتنزه والتمتع بمنظرهما. وكان الجدير به أن يؤمن بالله الذي منحه كل تلك النعم وأنعم عليه بها، وأن يشكره ويذعن له ويحمده، ولكن من الناس من تفتنهم الأموال وتجعلهم يتكبرون. وهكذا كان الأخ الكافر الذي لم يزدد إلا كفرا وطغيانا، وأدركت الأخ المؤمن الحاجة فأراد أن يعمل أجيرا ليأكل، فقال: لو ذهبت إلى أخي لأعمل عنده فإنه لن يمانع. فجاءه ولم يصل إليه إلا بعد فتح العديد من الأبواب، فلما دخل عليه سأله حاجته، فقال الأخ الكافر: ألم أقاسمك المال نصفين؟ فما صنعت بمالك؟ فأجابه المؤمن: تصدقت به لله تعالى راجيا الأجر الوفير. فقال الأخ الكافر متهكما: إذن أنت من المتصدقين، ما أراك إلا سفيها مضيعا لماله، والعياذ بالله من هذا الكفر. ثم قال: وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان، انظر ماذا صنعت بمالي حتى صار عندي من الثروة وحسن الحال ما ترى، أنا أكثر منك مالا. ثم أخذ بيد أخيه المؤمن يريه ما عنده وفي نفسه الكبر والكفر، وأنكر البعث وفناء داره وما زرع في البساتين، وذلك لقلة عقله وعدم يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ثم قال: إن كان هناك بعث وقيام كما تزعم فلن أخسر شيئا، فكما أعطاني الله هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منها في الآخرة لكرامتي عنده. فوعظه أخوه وحذره من الكفر بالله الذي خلقه من تراب ثم جعله رجلا سويا ثم يميته ويحاسبه، وأخبره أنه مؤمن بالله وحده لا شريك له، وأنه تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، خالق كل شيء. وقال له: إن الذي تعيرني به من الفقر سيعود عليك بالعقاب، فإنني أرجو أن يرزقني الله في الآخرة جنة خيرا من جنتك هذه الفانية. ثم إنك لا تأمن على البساتين من العواصف وتقلب الرياح التي قد تجعل منهما أوراقا جافة تتطاير هنا وهناك، وهذا الماء العذب إذا غار في الأرض فكيف تطلبه؟ ومن ذا ينصرك إذا شاء الله أن يخذلك؟ ولما رأى هذا المؤمن أن أخاه الكافر ما زال مصرا على كفره وطغيانه يمرح بين أزهاره وأشجاره، تركه وخرج. وفي الليل حدث ما توقعه الأخ المؤمن، إذ أرسل الله تعالى مطرا غزيرا وعواصف كثيرة أحرقت البساتين وهدمت العرائش وابتلعت الأرض ماء النهر فجف، وأصبحت الأرض رديئة لا نبات فيها ولا شجر، وقد ملئت بالوحل فما استطاع أحد أن يمشي عليها. ولما قام الكافر صباحا ذهب كعادته إلى البساتين ليتنزه ويتفيأ تحت ظلال الكروم، ولما رأى ما حل بهما جف حلقه وأخذ يضرب كفا بكف علامة التحسر والتأسف، وندم على ما سلف منه من القول الذي كفر بسببه بالله العظيم وإنكاره للبعث، وقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وتركه أصحاب السوء الذين كانوا يعينونه على كفره وتجبره لما صار فقيرا، فغدا وحيدا لا ناصر له. قال ربنا: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خيرا من هذه الدنيا، وأن يميتنا على كمال الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مدى المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

الحمد لله الذي جمع الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والغني والفقير والعالم والأمي والرجل والمرأة والكبير والصغير والقريب والبعيد، مع اختلاف الأطوار والأزياء والعادات واللغات، على حب الحب الأحب إلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

0: إخوة الإيمان،
1: جاء في تفسير الخازن في أسباب نزول قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بعد غزوة تبوك فترة من الزمن يبين للمسلمين أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد وعدوه بذلك. والمنافق هو الذي يظهر إسلامه ويبطن كفره. وكان في المجلس اثنان، أحدهما الجلاس بن الأسود والآخر عامر بن قيس. فلما خرجا من المجلس قال الجلاس بن الأسود لعامر بن قيس: لئن صدق محمد فيما يقوله عن أسيادنا الذين تركناهم في المدينة لنكون نحن أشر من البعير، أو كما قال. فأجابه عامر بن قيس: والله يا جلاس إن محمدا لصادق فيما يقول، وإنك يا جلاس لأشر من البعير، وسأخبر محمدا عما تكلمت. فحاول الجلاس أن يمنعه من ذلك فما استطاع، فأخبر عامر بن قيس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلب الجلاس وسأله فأنكر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله، فحلف الجلاس على أنه لم يقل هذا الكلام، وحلف عامر بن قيس على أن الجلاس تكلم بهذا الكلام. ثم دعا الله تعالى فقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فما افترقا من المجلس حتى أنزل قوله تعالى على النبي: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فقال الجلاس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وتاب وحسنت توبته. وفي هذا دليل على أنه يكفر، أن يخرج من الإسلام، من شك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة واحدة، وأنه لا بد للرجوع إلى الإسلام من لفظ الشهادتين للاستغفار.

يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم.

0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: ألو وينك؟
12: بدي وين؟
11: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
12: لحظة، ما معي محل كل هول.
11: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
13: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: لم تعد زيارة رئيس الجمهورية إلى أنقرة مجرد محطة بروتوكولية في سجل العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تحولها وفق قراءة مصادر دبلوماسية إلى حدث استراتيجي يضع لبنان في قلب واحدة من أكثر معارك النفوذ حساسية في شرق المتوسط، حيث يقابل هذا التقارب بقلق إسرائيلي متزايد باعتباره بداية لمسار قد يفدي إلى شراكة تتجاوز الاقتصاد والتجارة لتطال ملفات الأمن والدفاع وإعادة الأعمار والاستثمار في المرافق والطاقة، وهي ملفات تصنفها تل أبيب من الخطوط الحمر وفقا لعقيدة أمنها القومي الجديدة. وترى المصادر أن تل أبيب تخشى من 4 تحولات رئيسة هي: أولا، اعتبار أنقرة لأول مرة أن أمنها القومي حدوده بيروت في وقت تتزايد فيه التقارير والتقديرات عن تقارب إيراني تركي. ثانيا، تحول تركيا إلى شريك أساسي في إعادة تأهيل البنية التحتية اللبنانية، وهو ما عرضه رئيس الحكومة خلال زيارته إلى أنقرة. ثالثا، احتمال تطوير التعاون العسكري بين بيروت وأنقرة، سواء عبر تدريب الجيش اللبناني أو تزويده بمعدات عسكرية وتقنيات متطورة. رابعا، انتقال التنسيق اللبناني التركي إلى ملفات ترسيم الحدود البحرية والطاقة، واقع لا تبدو تل أبيب مستعدة للوقوف أمامه متفرجة، إذ تشير المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية بدأت عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة العمل على رسم خطوط حمراء أمام أي تمدد تركي في لبنان. كما تتجه تل أبيب على خط موازن وفقا للمصادر إلى تعزيز تعاونها مع قبرص، التي اقترحتها كمكان بديل لمفاوضات واشنطن واليونان في محاولة لتشكيل جدار يحد من اتساع النفوذ التركي، خصوصا في ملفات الطاقة والممرات البحرية، حيث تحتدم المنافسة على النفوذ والثروات. وتكشف المصادر أن واشنطن نفسها لا تبدو في وارد خوض مواجهة مع الدور التركي في لبنان. وختمت المصادر بأن النقاش الحقيقي لم يعد حول إذا كان التقارب اللبناني التركي سيحصل، بل حول حجمه وسقفه والحدود التي سيسمح له ببلوغها. فتل أبيب تمتلك القدرة على إبطاء المسار ورفع كلفته السياسية والأمنية، لكنها لا تبدو قادرة على إلغائه بالكامل، أقله على المدى القريب. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: واحدة وتسعين فاصل واحد، واحدة وتسعين فاصل ثلاثة، واحدة وتسعين فاصل خمسة. نداء المعرفة، موجتنا أحلى موجة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا درس نافع جدا، فيه بيان معرفة دخول أوقات الصلوات الخمس كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في رواية حديث جبريل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتغتسل من الجنابة، وأن تعتمر وتحج، ثم ذكر الصيام. رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني. وأما الطهارة من الخبث أي النجاسة فلم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قط، لذلك الإمام مالك رضي الله عنه لا يشترط لصحة الصلاة في قول معتمد عنده الطهارة عن النجاسة. وهذه هي الحكمة من عدم التعرض في حديث جبريل هذا لذكر الطهارة عن النجاسة، إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغتسال من الجنابة فقط. وورد في صحيح الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال جابر: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: يا محمد، قم فصل الظهر. فقام فصلى، ثم جاءه حين صار ظل كل شيء مثله فقال: يا محمد، قم فصل العصر. فقام فصلى العصر، ثم جاء وقد غابت الشمس فقال: يا محمد، قم فصل المغرب. فصلى المغرب، ثم مكث حتى غاب الشفق فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلى العشاء، ثم جاءه وقد سطع الفجر بالصبح فقال: يا محمد، قم فصل الصبح. فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد أي في اليوم الثاني وقد صار ظل كل شيء مثله، أي حين قارب أن يصير ظل كل شيء مثله، فقام فصلى الظهر، ثم جاء وقد صار ظل الشيء مثليه فقال: قم يا محمد فصل العصر. فقام فصلى العصر، ثم جاء وقد غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلى المغرب، ثم جاءه وقد ذهب ثلث الليل فقال: يا محمد، قم فصل العشاء. فقام فصلى العشاء، ثم جاء وقد أسفر الفجر جدا فقال: يا محمد، قم فصل الصبح. فقام فصلى الصبح، فقال عليه السلام: ما بين هذا كله وقت. كانت الحكمة في أن صلى به ما سوى المغرب في يومين في وقتين مختلفين، في اليوم الأول صلى به الظهر في أول وقته، أي أول ما مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وهذا أول وقت الظهر حين تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب ويصير ظل الشيء في جهة الشرق. أما في اليوم الثاني فقد صلى به الظهر حين صار ظل الشيء مثله، أي حين قارب أن يكون ظل الشيء مثله، أي صلى به الظهر في آخر وقته ولكن ضمن الوقت، بحيث أنه حين فرغ من صلاة الظهر انتهى وقتها ودخل العصر، ليعلم بذلك أمته أن وقت الظهر يكون من هذا إلى هذا الوقت. ثم صلى به العصر لما صار ظل الشيء مثليه، هذا آخر الوقت المختار لصلاة العصر، وهذا حتى يحدد له الوقت الذي هو أفضل لصلاة العصر. أما المغرب فصلى به جبريل في اليومين وقتا واحدا لضيق وقتها، المغرب وقتها أضيق من باقي الصلوات، أما العشاء فصلى به في اليوم الأول حين غاب الشفق، أي حين غاب الشفق الأحمر، وفي المرة الثانية صلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل، وذلك الوقت المختار لصلاة العشاء. من صلى العشاء فيما بين مغيب الشفق الأحمر وطلوع الفجر الصادق ليس عليه حرج، وأما الصبح صلى به في المرة الأولى حين بدأ البياض من المشرق معترضا في أسفل الأفق، ثم في اليوم الثاني صلى به الفجر حين أسفر جدا، أي حين اتضح النهار، أي قبل شروق الشمس، بحيث يعرف الواحد من بالقرب منه أنه فلان. فهذا أي ما بين أول وقت الصبح إلى الإسفار هو الوقت المختار لصلاة الصبح، أي الأفضل. ثم يبقى وقت الجواز لصلاة الصبح وهو إلى طلوع الشمس، أي بعد ذلك تصير صلاة الصبح قضاء. فالظل الذي يظهر من خيال الشاخص عند الاستواء في بلادنا يظهر إلى جهة الشمال، يصل إلى قدم، قد يصل في الشتاء الحد الأقصى له 8 أقدام، أي أطول من قامة الشخص، لأن قامة الشخص 6.5 أقدام، ويقيس الظل ابتداء من عند إبهام قدمه اليسرى. فإذا أردت أن تعرف وقت دخول العصر عليك أن تعرف كم كان ظل الشاخص حين كانت الشمس في وسط السماء، ثم بعد ذلك تنتظر إلى أن يصير ظل هذا الشاخص بقدره زيادة على ظله حين كانت الشمس في وسط السماء، بذلك يعرف دخول وقت العصر. ولأهمية ذلك علم جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم متى يكون أول الوقت ومتى يكون آخر الوقت، وتعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا الأمر معرفة دخول أوقات الصلوات الخمس هو واجب على كل مكلف، والأمر كما قال بعض العلماء المالكية: ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يك ذا علم بما يتعبد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم المخلصين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكل الغربية، شويفات، القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت، تليفون 05-810-850.
4: نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

مدينة العلم والعلماء. مدينة أنجبت علماء أكابر أفاضل نشروا الحق وعلموا الدين حتى صارت بيروت منارة العلم والحضارة.

0: المحدث الشيخ محمد الحود المتوفى سنة 59 و800 وألف قال في كتابه المسمى العقيدة الفائقة:
1: نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما يوهم الجسمية والمكان والحدوث.
0: الله خلق كل الأجسام فليس جسما، فهو منزه عن الجلوس على العرش لأن الجلوس من صفات البشر.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته.

0: مفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخري المتوفى سنة 1995 قال في كتابه الكفاية لذوي العناية:
1: وكل ما قام ببالك فالله بخلاف ذلك.
0: فالله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تتصوره الأوهام.
1: قال الإمام أحمد بن حنبل: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك.

0: مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا المتوفى سنة 1931 قال في كتابه كشف الأسرار لتنوير الأفكار.
1: ومعنى العلي المتعالي في جلاله، والمراد به علو القدر لا علو المكان، لأنه تعالى منزه عن التحيز والجهة.
0: الله هو خالق المكان فلا يحتاج إلى المكان، وهو خالق الجهات كلها فلا يحتاج إليها.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب

وجب تنزيه الله عن الحد والكمية، وهذا شيء ثبت في عبارات السلف الصالح. سيدنا علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود.

0: وتتوالى الإنجازات والمؤسسات،
1: تشييد مساجد ومصليات ومراكز تعليم القرآن الكريم،
0: جمعية كشافة المشاريع،
1: جمعية مرشدات المشاريع،
0: الدفاع المدني المشاريعي،
1: إذاعة نداء المعرفة 91.3 FM،
0: مجلة منار الهدى مع ملحق فرح الأطفال،
1: دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع،
0: فرق المشاريع لإنشاد التراث في بيروت وفي كل المحافظات،
1: مركز تجهيز الأضاحي المجاني في بيروت وطرابلس،
0: مراكز المشاريع للمهارات النسائية في كل المحافظات،
1: مستوصف الشيخ نزار حلبي بيروت،
0: مركز ابن النفيس الطبي بيروت،
1: مستوصف الأمانة طرابلس،
0: نادي المشاريع الرياضي بيروت،
1: نادي الرشاد الرياضي طرابلس،
0: نادي شباب المنيا الرياضي الشمال، إلى جانب عدد كبير من القاعات والملاعب المغلقة في كل المحافظات.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

الفردوس مدينة العلم والعلماء. مدينة أنجبت علماء أكابر أفاضل نشروا الحق وعلموا الدين وساروا على صراط الله المستقيم حتى صارت طرابلس منارة العلم والحضارة.

0: الفتوى الشيخ الطرابلسي عبد المجيد المغربي المتوفى سنة 52 و300 للهجرة.
1: قال الشيخ عبد المجيد المغربي في رسالته المنهاج في المعراج ما نصه:
0: إن الله تعالى لا يحويه مكان ولا تحصره جهة، لا فوق ولا تحت، كان الله تعالى في الأزل ولم يكن شيء من الكائنات والأمكنة والجهات على الإطلاق.
1: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا يعني أن السماء الله خلقها، وأن المكان الله خلقه، فهو سبحانه لا يحتاج لا للسماء ولا لأي مكان، فالله موجود بلا مكان.

0: نقيب السادة الأشراف الشيخ عبد الفتاح الزعبي المتوفى سنة 54,300 للهجرة.
1: قال الشيخ عبد الفتاح الزعبي في كتابه المواعظ الحميدية في الخطب الجمعية في حق الله تعالى ما نصه:
0: وتفكروا في آلائه ولا تتفكروا في ذاته العلي، واعلموا أن خطرات الأفكار في ذلك وهمية، وكيف يحيط العقل بمن تقدس عن الكمية والكيفية والأينية، فنزهوا ربكم وقدسوه عن الخواطر الفكرية.
1: قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن الله لا يشبه المخلوقات ولا بوجه من الوجوه.

0: الشيخ مصطفى وهيب البارودي، المتوفى سنة 73 و300 للهجرة.
1: قال الشيخ مصطفى وهيب البارودي في كتابه الفوز الأبدي في الهدي المحمدي ما نصه:
0: إن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالأمكنة والجهاد، وهذا أصل من أصول العقائد الإيمانية.
1: قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته، فالله تعالى لا يحتاج للعرش، والله تعالى لا يوصف بالجلوس ولا بأي صفة من صفات المخلوقين.

وجب تنزيه الله عن الحد والكمية، وهذا شيء ثبت في عبارات السلف الصالح. سيدنا علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود.

0: والمؤسسات،
1: مستوصف الأمانة،
0: الدفاع المدني المشاريعي،
1: قاعة المشاريع الكبرى،
0: قاعة الأوديتوريوم،
1: قاعة المؤتمرات،
0: مراكز المهارات النسائية،
1: جمعية كشافة الأنوار،
0: جمعية مرشدات المشاريع،
1: مركز تجهيز الأضاحي المجاني،
0: نادي الفوز الرياضي،
1: فريق المشاريع لإنشاء

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسي فود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الغيام حبا لخير الأنام.
4: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP، برا مع إمكانية الالتحاق بالجو

أربع ليال في مكة المكرمة وأربع ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات الأول من آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679 534.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد والبيهقي والطيالسي.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا.

وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباحٍ

وغرامي وهيامي. أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني،
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
13: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج، لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات TCL، Hisense، Philips وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإنه لا يكفي التمني بالقول لينجو المرء يوم القيامة ما لم يقرن قوله وتمنيه بالعمل الصالح الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل والسعي الجاد بإخلاص النية لله تعالى. يقول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى ثوابه. ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح ليجد جزاءه يوم الدين للحساب. ويقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الطبري مفسرا هذا الكلام العظيم: وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك، من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه. واستغفروا الله، يقول تعالى ذكره: وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها إن الله غفور رحيم. يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة من أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول النووي هكذا رواه مسلم في صحيحه: حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والغيبة ونحو ذلك، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات. وروى الإمام الترمذي عن الصحابي المعمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. أي من أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله. وحسن العمل الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك.
1: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
2: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
1: نويري 01-66-85-85،
2: طريق الجديدة 01-300-370،
1: شويفات 05-810-850.
3: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي صير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
4: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. geo.edu.lb 71-358-058.
5: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
6: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
5: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:45 لـ 3:30 بعد الظهر.
6: من بيت لبيت بتسافر لحكاية،
5: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
4: كمان
3: 03-793-911.
4: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير.

0: والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه الكرام: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وصية جامعة نافعة نبوية عنبرية يشرحها لنا مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري في هذا الدرس الديني المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين، هؤلاء أهل المئات الثلاث، من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة، هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم ليسوا مثلهم وفي كل خير، لكن أولئك أفضل. الرسول عليه السلام بيّن سبب ذلك، بعد هؤلاء يفشو الكذب، معناه بالنسبة لما بعد الثلاث كان قبل ذلك، في من كان قبل ذلك الكذب قليل، قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا الحديث يروى بلفظين، بهذا اللفظ وبلفظ آخر، وهو: إلا كان ثالثهما الشيطان، والمعنى واحد، معناه الشيطان يقوى على الإنسان إذا خلا واحد بامرأة ليست محرما له للإيقاع في الشر، في الحرام والمعصية ليقوى، يكون تأثيره أشد وأقوى في الخلوة، وهذا شيء يشهد به الواقع. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، معناه الزموا ما عليه الجمهور جمهور الأمة ولا تشذوا عنهم كما شذت فرق فضلت وهلكت. هؤلاء المسلمون الذين هم مئات الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، وله جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا مئات الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد، لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان 4 أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد، والنملة لها حد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، والذرة كذلك كميتها ليست هي جعلت نفسها على تلك الكمية، وحبة خردل كذلك، والعرش أعظم المخلوقات مساحة، ليس هو خلق نفسه على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد. فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام، لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد. فاعتقاد أن الله له حد بقدر العرش أو أوسع منه، من يعتقد أن الله بقدر العرش مساحة، أن له حدا كقدر العرش أو أوسع من العرش، فهو كافر ما عرف الله، لأنه جعله مثل خلقه. كل الأجرام لها مساحة، لها حد، فخالقها كيف يكون له حد؟ لا حد كبير ولا حد صغير، لا يجوز على الله. الذي يعتقد أن الله بحجم الإنسان كافر، والذي يعتقد أن الله أقل أصغر من حجم الإنسان كافر، والذي يتصور الله تعالى بقدر العرش فهو كافر، والذي يتصور الله تعالى جرما أوسع وأعظم من العرش بملايين المرات فهو كافر. لماذا؟ لأنه جعله مثل خلقه، كيف يكون خالقا لهذه الأشياء التي لها حد؟ هذا له حد صغير، وهذا له حد كبير، وهذا له حد وسط بين الصغير والكبير، كيف الخالق الذي خلق هذه الأشياء يكون له حد؟ لو كان له حد لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد، أي خلقه على ذلك الحد. لذلك يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش، كل هذا ضلال وكفر. الحق أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات. ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور. الله تعالى خالق النور، كيف يكون نورا هو خالق الظلام؟ فلا يشبه الظلام. إن قال قائل إن كان الله ليس شيئا له حجم كبير ولا حجم صغير، ولا هو تحيز في العرش ولا في غير العرش، كيف يكون موجودا؟ يقال لهم هو موجود من غير أن نتصوره، كما أنه من المخلوق ما لا نستطيع أن نتصوره. النور والظلام قبل أن يخلقهما الله تعالى، نحن لا نستطيع أن نتصور في قلوبنا كيف كان الحال قبل أن يكون نور ولا ظلام. الإنسان يتصور النور والظلام وحده يتصوره، أما أن لا يكون نور ولا ظلام هذا لا يستطيع الإنسان يتصوره، عقل الإنسان لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى أولى بأن لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. فطريق النجاة هو أن يقال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا طريق النجاة، هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. على هذا مئات الملايين من المسلمين، والرسول أوصانا بأن نلزم الجمهور، أي في العقيدة نلزم الجمهور. هذه الجملة من هذا الحديث الذي قرأت عليكم احفظوها، قول الرسول من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم، أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن، بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين، وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب، يدرس كتابه هذا الذي يقال له العقيدة الطحاوية. هذا الكتاب مشهور في البلاد الإسلامية منذ 1100 سنة. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا. نترك هذا من أجل هذه الفرقة الشاذة التي حدثت منذ 250 سنة، فلا يجوز أن يؤخذ بقولهم، هم على زعمهم الله جسم له أعضاء ويقعد. الشيء الذي يقعد كيف يكون إلها؟ أليس مركبا؟ الشيء الذي يقعد البشر والكلب والبقر مركب، له نصف أعلى ونصف أسفل، يحتاج إلى من خلقه على هذا الحجم. أين عقولهم؟ أين ذهبت عقولهم؟ عقولهم لم تنفعهم إلا للأكل والشرب وجمع المال. معنى هذا الحديث الذي يريد أن يكون في الآخرة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، من أراد أن يكون مأواه في الآخرة تلك الجنة الواسعة فليلزم الجماعة، لا يترك لا يفارق. ثم الرسول عليه السلام لعن من فارق الجماعة، عقيدة الجماعة، عقيدة الجمهور. قال الرسول 6 لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب. ثم سمى هؤلاء 6 فذكر فيهم من ترك سنته وفارق الجماعة، أي فارق الجمهور. قال والتارك، عد فيهم التارك لسنته المفارقة للجماعة. من عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول والصحابة ثم جمهور الأمة أن الله هو خالق أفعال العباد كما أنه هو خالق أجسامهم بلا استثناء. عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليه الرسول والصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا أن الله هو خالق الحركات والسكنات والفكر والنوايا والإدراكات والعلوم والمعارف، هو خالق هذه الحركات والسكنات كما أنه خالق أجسام العباد. الأجسام وحركات العباد وأعمالهم ونواياهم كل الله يخلقه، هذه عقيدة أهل الحق. على هذا كان الرسول وعلى هذا كان الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. ليس العبرة بالمظاهر، العبرة بصحة العقيدة. من صحت عقيدته وأدى الفرائض فهو على خير. لو لم يصلي السنن، لو لم يصم صوم نفل، متى ما صحت عقيدته وأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا عند الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إذن كنا مع شرح واف لوصية نبوية كريمة من النبي المصطفى عليه السلام لأصحابه الكرام، ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، جعلنا الله ممن يسمعون الحق فيتبعونه.

0: حنا شعب بالإحسان والخير والمعروف أمار، حنا ثمار طيبات من أحلى الثمار، بالعقيدة أشعرية نقول وصوتنا هالدار، ربي تنزه عن مكان وعن تحيز وانحصار.
1: الله تعالى خلق المكان، فقبل خلق المكان كان بلا مكان، والله تعالى لا يتغير، فبعد خلق المكان لا زال تعالى

نحن نحبكم لإسلامكم لغيرتكم على الإسلام، ونحبكم لأن شيخنا أحبكم، فنحن نحب من أحب شيخنا ونحب من أحبه شيخنا. فلما أنكم أحببتم شيخنا وهو شيخكم وأحبكم شيخنا، نحن أحببناكم.

ذولا مشاريع العصر، نورهم يبهر بهار. بالمختصر بغية الطالب وبعقيدتهم إظهار. ذولا رجال العبدري نهجهم نهج الأخيار. حنا نقدم لك نصيحة وانت عاقل وتختار. كون من السواد الأعظم واترك عصبة الأشرار، واثبت على التوحيد إش ما دهاك وصار. واختم بالصلاة مني على طه سيد الأبرار. من لجله تشد رحال وتحلى لجله الأسفار. ما سلم عليهم حب وصلى وكرر تكرار. وما زاد بالمدح مداح وما علّى

0: ينزار.
1: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: أسأل الله العظيم أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا وأن نمضي معا وقتا طيبا مليئا بالفائدة والخير. يقول سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزل هداية ورحمة للعالمين، وقد حثنا الله سبحانه وتعالى على قراءته بتدبر وترتيل، فقال: ورتل القرآن ترتيلا. فما معنى الترتيل؟ وما الفرق بينه وبين التجويد؟ وما المقصود باللحن في قراءة القرآن؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها اليوم مع فضيلة الشيخ مازن حبال. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم.
0: بارك الله بكم على تلبية دعوتنا.
1: آمين آمين وإياكم.
0: فضيلة الشيخ، نبدأ بأول سؤال. ما هو التجويد لغة واصطلاحا؟ نسمع كثير تجويد. نعم. ترتيل، حتى اللي بيقرأ مثلا قرآن بيحط على إن كان على اليوتيوب أو بيسمع، في تجويد وفي ترتيل، شو الفرق؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يعني لو سمحت ابتداء، يعني أريد أن أعمل شيء، مقدمة قصيرة عن هذا العلم، علم التجويد.
0: نعم.
1: يعني علم التجويد هو كغيره من العلوم، علم الشريعة، لابد أن يؤخذ بالتلقي من الثقات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، رواه البخاري. كذلك روى البخاري بالإسناد المتصل إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي هذا الحديث أيضا يذكر النبي أهمية تعلم علم القرآن، فقال: خيركم، يعني من خير هذه الأمة، من تعلم القرآن وعمل به وعلمه للناس. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. الحديث رواه ابن ماجه. فإذا كان هذا فضل من تعلم آية من كتاب الله، ثوابه أعظم من ثواب الذي يشتغل بصلاة 100 ركعة طبعا من النوافل، فكيف بمن تعلم أكثر من آية كسورة أو جزء أو أكثر من ذلك. نرجع لسؤال اللي تفضلت فيه: ما هو التجويد وما الفرق بينه وبين الترتيل؟ بالنسبة للتجويد، تعريفه في اللغة هو مصدر من جود يجود تجويدا، والمصدر يعني هو الذي يكون ثالثا في تصريف الأفعال، نقول جود يجود تجويدا، فهذا التجويد هو مصدر. لكن عند أهل هذا الفن، يعني في اصطلاح علماء التجويد، يقولون في التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وترتيب مراتبه، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وتلطيف النطق به من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. هذا إجمالا يعني هو تعريف التجويد في اصطلاح علماء التجويد.
0: شيخ، ذكرتم حقه ومستحقه، شو معنى
1: معنى حق الحرف ومستحق الحرف؟ حق الحرف يعني أن نعطيه صفته الناشئة عنه، أو صفته التي هو صفة هذا الحرف. فمثلا حروف الاستعلاء، أي حروف التفخيم، حقها أن نعرف صفتها أنها حروف تفخيم فتفخم. أما مستحق الحرف فما ينشأ عن التفخيم، فما ينشأ عن صفة الاستعلاء هو التفخيم. يعني لا يكفي فقط واحد مثلا أن يعرف حق الحرف أنه يفخم، ثم في الأداء لا يأتي إلى التفخيم. فحق الحرف معرفة الصفة له، مثلا نقول: خص ضغط قذ، هذه الحروف السبعة هي حروف استعلاء. طيب، فهمنا أن هذه الحروف السبعة هي حروف استعلاء، ما هو مستحق هذا الحرف؟ تفخيمها. كذلك الحروف المرققة المستفلة مثل الباء والتاء واللا والنا، هذه الحروف يعني إذا قرأناها مفردة هي مستفلة، فحق هذه الحروف الاستفالة. أما مستحق هذا الحرف أن نرقق هذا الحرف عند النطق به. هذا الفرق بين حق الحرف ومستحقه. حق الحرف معرفة صفته، تفخيم أو ترقيق. مستحق الحرف هو أن نأتي بهذه الصفة، تفخيم استعلاء نفخمه، الاستفالة نرققه.
0: بارك الله بكم.
1: آمين وفيكم.
0: شيخنا، ما هو الترتيل لغة واصطلاحا؟ يعني نحن شرحنا وعرفنا التجويد، هل بدنا نعرف الترتيل لغة؟
1: نعم، بالنسبة للترتيل لغة يقال هو كذلك مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث. يعني إذا كان واحد مثلا تكلم بكلام بحيث رتبه، تكلم به على مهل ورتبه، يقال عن هذا الكلام هو الترتيل. لكن هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، اصطلاح علماء التجويد والترتيل الذين اشتغلوا بهذا الفن، فيقولون الترتيل هو ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها بتلبس فيها. يعني مثلا إذا قرأ القرآن كيف يرتله؟ يعني يبين حروفه حرفا حرفا، كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيانا، لا يدمج أو يخلط بين الحروف. فالترتيل هو التؤدة. كذلك هناك فائدة يعني ذكرها ملا علي القاري، فيقول التجويد على 3 مراتب: ترتيل وتدوير وحدر. فالترتيل هو التؤدة، يعني القراءة على مهل يقال عنها ترتيل. اللي اليوم هو شائع عند الناس لما يقولون فلان عم بجود، يعني عم بيقرأ قراءة بطيئة، فالقراءة على مهل يقال ترتيل. وهناك الحدر، الحدر القراءة هي الإسراع في القراءة. وأما التدوير هو التوسط بينهما، بين الترتيل وبين الحذر هو التدوير، أي التوسط، القراءة المتوسطة، لا سريعة وليست ببطيئة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصفت قراءة النبي قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعني إذا سمع الواحد قراءة النبي يرى كل حرف بحرفه يخرج من مخرجه. قالت أم سلمة قراءة، أي تصف قراءة النبي قراءة مفسرة حرفا حرفا.
0: جميل ما شاء الله.
1: نعم.
0: شيخنا، ما هو حكم تعلم هذا العلم، علم التجويد والترتيل؟
1: نعم، بالنسبة يعني لتعلم حكم أحكام التجويد والترتيل أو أحكام التجويد، هو فرض كفاية على المسلمين. يعني واحد منه فرض عين عليه أن يتعلم أحكام التجويد. نعم، فرض عين عليه أن يعرف قراءة الفاتحة بالشكل الصحيح لتصح بها صلاته. أما بالنسبة لعموم أحكام التجويد فليست فرض عين تعلمها، إنما هي فرض كفاية. لابد يعني أن يكون في كل بلد إسلامي من يعرف أحكام التجويد، يعرف قراءة القرآن ويعرف أحكام التجويد، قراءة القرآن بأحكام التجويد. لذلك هي فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الحرج عن البعض الآخر. أما ما يقوله بعض البعض من أنه يجب مراعاة ما أجمع عليه القراء، منهم من يقول هذا الكلام، لكن سنأتي إلى ذكر أن هذا الكلام، هذا القول ليس بصحيح. فقول بعضهم أنه يجب مراعاة ما أجمع عليه القراء من مد وقصر وترقيق وتفخيم وأظهار وإخفاء وقلب وغير ذلك، هذا القول غير صحيح. ليش؟ لأنه يعني إذا واحد قال هذا يجب على كل مسلم، واليوم المسلمون أكثر من مليار، فلو قال قائل يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد وأن يأتي بأحكام التجويد من مد وقصر وترقيق وتفخيم إلى غير ذلك، هذا القول غير صحيح، لأنه يؤدي إلى الحرج، والله تعالى لم يجعل في الدين من حرج. فلذلك الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله لم يأخذ بظاهر قول ابن الجزري. الإمام ابن الجزري له كتاب يقال له المقدمة الجزرية، فالشيخ زكريا الأنصاري في جزء من شطر يقول فيه: والأخذ بالتجويد حتم لازم. فالشيخ زكريا الأنصاري ما أخذ بهذا البيت الذي هو تكملته: من لم يجود القرآن آثم، هو البيت الأول، والأخذ بالتجويد حتم لازم، هذا صحيح. أما الشطر الثاني: من لم يجود القرآن آثم، الشيخ زكريا الأنصاري ما أخذ به، إنما قال في نسخة أخرى للجزرية: من لم يصحح القرآن آثم، وهذا القول صحيح، لأنه إذا إنسان لم يصحح قراءة القرآن يعني يأثم، مثل الذي مثلا يقول الذال يجعلها زايا، فيقول مثلا صراط الذين بدل الذين، هذا أكيد حرام، فهذا يوافق ما ذكره الشيخ زكريا الأنصاري أن في نسخة أخرى عن الجزرية: من لم يصحح القرآن آثم. أما من لم يجود القرآن آثم، إذا جعلنا هذا فصار حرج على المسلمين.
0: شيخ، لأن عدم التصحيح كمان قد يؤدي إلى خلل في المعنى.
1: نعم صحيح، كذلك أحيانا يعني هذا يأتي في اللحن، يعني أحيانا واحد مثلا يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول إياك نعبد، إياك نعبد أي نحن نعبدك يا الله. أما إذا قال نعبد فيتغير المعنى ويفسد المعنى. كذلك أحيانا يقول مثلا في الآية صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أي يا الله بفتح التاء، فلو واحد قال مثلا أنعمت أرجع الكلام إلى مؤنث، أو قال أنعمت أرجع الكلام إلى نفسه، والآية تدل عن الله عز وجل صراط الذين أنعمت أي يا الله، فهذا أيضا يعني من الأشياء التي هو ينبغي التنبه لها.
0: نحن هناخد بريك سريع ونرجع إن شاء الله منكمل حلقتنا.
1: نعم.

0: رجعنا معكم متابعينا ومستمعينا بحلقتنا اليوم من برنامج دردشة مع فضيلة الشيخ مازن حبال. فضيلة الشيخ، كنا قبل ما ناخد بريك عم نحكي عن علم التجويد والترتيل. ما هو فضل تعلم هذا العلم؟
1: نعم، بالنسبة لفضل تعلم علم التجويد، هو إذا إنسان تعلم علم التجويد فضله أنه يعلمه تلاوة القرآن على الوجه الذي أنزله. يعني هذا العلم، علم التجويد، إذا تعلمه الإنسان يستطيع عندئذ أن يقرأ القرآن على الوجه الذي أنزل، لأن القرآن أنزل على سيدنا محمد بهذه الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ القرآن على الصحابة قرأ بأحكام التجويد، يعني ولو لم يكن في ذلك الزمن شيء معروف، مثلا شيء اسمه مد لازم كلمي مثقل أو مد لازم كلمي مخفف أو مد متصل أو منفصل، إنما النبي لما كان يقرأ القرآن يقرأه بأحكام التجويد، من مد وغنن وإضغام وأقلاب وأظهار إلى غير ذلك، هذا كله كان معروف. وهكذا قرأ الصحابة، تعلموا من النبي، وهكذا الصحابة أقرأوا التابعين، ثم التابعين كذلك أقرأوا أتباع التابعين القرآن بأحكام التجويد. ثم بعد ذلك يعني جاء العلماء فنظروا في القراءة هذه التي كانت يعني موجودة، التي استمدها القراء، وهي قراءة متبعة بالتواتر خلفا عن سلف، فوضعوا عليها قواعد التجويد.
0: فقال يعني كيف قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وصلت القراءة
1: هكذا،
0: بعدين انحطت القواعد.
1: صحيح، جاء بعد ذلك بعض الصحابة، جاء علماء مثل الإمام الداني الذي كان يعني من أوائل من ألف في التجويد. الإمام الداني يعني توفي سنة 444 للهجرة، وهو مشهور في التأليف في علم التجويد. فوضع، طبعا ليس هو يعني هو أول من وضع، لكن هو من الأوائل، وضعوا قواعد التجويد. فصاروا يقولون مثلا إذا اجتمعت الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة قالوا هذا مد متصل، إذا انفصل المد عن الهمزة في كلمتين فقالوا نسميه مد منفصل. ثم بعد ذلك صاروا يقولون المد المتصل كم حركة نمده، رجعوا بذلك إلى كيف كانت القراءة. كانوا يجدون أن الصحابة قرأوا على النبي أن المد المتصل منهم من مده 4 حركات، منهم من مده 5، منهم من مده 6، لكن مثلا على سبيل المثال المد المتصل ما حدا من القراء قرأه بقدر 2، كلهم قالوا تجب الزيادة فيه عن 2، لكنهم اختلفوا بمقدار هذه الزيادة. فهذا يعني هذه الأشياء هي كانت موجودة، العلماء بعد ذلك ضبطوها وألفوا في ذلك كتبا. يعني أذكر مثالا هنا أعطي أن هذا العلم كيف كان يعمل به. فقد ورد أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا، لما عبد الله بن مسعود كان يقرئ رجلا القرآن، فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هكذا الفقراء هي مد متصل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، من مد 4 حركات. الرجل قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، يعني من غير مد، فأوقف ابن مسعود قال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن. الرجل سأله لابن مسعود فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال له فمد، أو هو مد وأسمعه أن هذه فيها مد قدر أكثر مما أنت قرأته، إنما بقدر 4 حركات أو أكثر من ذلك على حسب القراءة.
0: شيخ مازن، لما ذكرتم المدات في أمرار مثلا مدات 4 حركات، وذكرتم قبل أنه في كمان سرعات، يعني في التدوير وفي الترتيل،
1: نعم،
0: كيف بيقدر الواحد يكون عم بيجيب هيدول المدات مع اختلاف السرعات؟
1: يعني هي المادة يعني هي كله يرجع إلى السمع، لكن العلماء منهم من قال المادة هي بقدر الحركة، فإذا أردت أن تمدي مثلا 4 حركات شو بنعمل، بنعد على أصابعنا 1، 2، 3، 4، هذا القدر تقريبا، 6 نعد 6، يقولون لا بحركة مسرعة ولا بحركة بطيئة، يعني لما نعد على أصابعنا ما منعد بشكل سريع انه هذه صاروا 4 و6 حركات، بكون ما صاروا، ولا بحركة بطيئة بشكل بطيء بتصير أكثر من الحركة. فلذلك هون يعني هذه سؤال مهم بارك الله فيك، بيحصل أحيانا من بعض الناس بقول لك هذا القارئ ما مد 4 حركات، بكون هو ما انتبه أن هذا القارئ يقرأ بقراءة الحذر الإسراع مثلا، فقراءة الحذر اللي هي الإسراع 4 حركات زمنها أقل من زمن الذي يقرأ بالترتيل اللي هو القراءة على مكث. اللي بيقرأ بالترتيل قراءة البطيئة مقدار 4 حركات أو 6 حركات زمنهم أكثر زمنا مثل الذي يقرأ بالحذر بالسرعة أربعة أو ست حركات، هذا أربع حركات من حيث الزمن بسرعة قراءته، وهذا أربع حركات من حيث الزمن ببطء قراءته.
0: والقراءتين صحيحة
1: أكيد. كل القراء كلهم يعني يجيزون هذه الطرق، يعني التجويد والحذر والتدوير، هذا عند الكل موجود القراء، لكن يعني هذه يعني طرق يتبعها البعض.
0: شيخنا بدنا نحكي شوي عن التطريب، ما هو التطريب؟
1: نعم، هذا التطريب يعني هذا شيء نوع من أنواع كثيرة ابتدعها الناس، يعني أشياء أحيانا الناس تعمل أشياء في القراءة غير الذي ورد. النبي عليه الصلاة والسلام قال القراءة سنة متبعة، يعني نحن إذا أردنا أن نقرأ القراءة الصحيحة بدنا نتبع في ذلك ما ورد عن العلماء، ما ورد عن القراء، فلا نبتدع أشياء يعني ما حصلت زمن النبي. لذلك يقولون القراءة سنة متبعة، لابد أن نتبع هذه القراءة، لأنه هذا لا يرجع إلى هو الواحد يعني ماذا هو يعني يرى أو هيك بيفهم من كلام قالوه فقال أنا مثلا أقول كذا، إنما يتبع السنة في ذلك. فبالنسبة للسؤال ما هو التطريب، شو التطريب؟ هو أن يترنم بالقراءة فيمد في غير محل المد، يعني بصير هو يزيد من عندي بنغمة مثلا فيزيد في المد، مثلا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا بهمزة مكسورة ثم نون مشددة ثم ألف، لا يوجد ياء، فلو واحد قال إنا فماذا فعل؟ زاد ياء بين الهمزة وبين النون.
0: هذا اللي بيقولون اللحن المخل.
1: هيدا يعني هذا من النوع الذي يحرم فيه، من الأنواع التي يحرم فيه هذه الزيادة أو هذا النوع يحرم، لأن هذا فيه زيادة حرف ولا يجوز أن واحد أن يزيد حروفا في القراءة. كذلك من التطريب أن يزيد في المد بحيث ما لم تجزه العربية. كذلك هناك يعني أنواع أخرى غير التطريب ذكرها الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه، منها شيء مثلا يسمى بالترقيص، وآخر يسمى بالترعيد، وآخر مثلا يسمى بالتحزين، إلى غير ذلك. هي أنواع كثيرة الناس تدعوها، يعني أحيانا التحزين أن يقرأ بصوت كأنه يبكي، هذا إذا كان هو مع إخلاص النية يريد أنه يقرأ بهذا الصوت لأجل أن نيته حسنة فهذا لا بأس به، وهذا مطلوب أن يقرأ بحيث أنه يستشعر معاني الآيات وهو حزين، لا بأس بذلك،
0: مثلا
1: ما يساعده على الخشوع أكثر. أما اللي هو بيقرأ بهذا الشيء التحزين لأجل الناس أنه يقولوا عنه مثلا ليك ما شاء الله ليك حب عم بيبكي هو عم بيقرأ القرآن، هذا عمل لا نعلمه نحن، أن هذا عمل قلبي، الله مطلع عليه. كمان الترعيد، منهم من قال هو كالذي يقرأ وهو مثل الذي يرجف من برد، كيف أحيانا البردان أحيانا لفظه بصير يعني أيوة لسانه بصير مثلا أسنانه بصير بعضها التكتك هيك فبصير الكلام عم بيتقطع، فمنهم من يقرأ بهذا يعني متعمدا، فهذا كله التطريب والترعيد والتحزين والترقيص إلى غير ذلك. حتى بعضهم يعني يقرأ على المقابر مثلا، بعض الذين يجتمعون فيقرؤون يصلون عدة آيات ببعضها فيصل أن يقطع الكلمة بنصها، بكم بيكون معه آخر تاني بيكمل الكلمة من نصها، كذلك هذا لا يجوز.
0: شيخ أنا نسأل عن ما المقصود باللحن في القراءة، لأنه حكينا عن التطريب نشوف إذا في فرق
1: نعم. بالنسبة للحن، يعني اللحن في قراءة القرآن هو يعبر عنه بالخطأ، أما في غير قراءة القرآن فله معان أخرى إن شاء الله نتكلم عنها فيما بعد. لكن بخصوص قراءة القرآن، شو هو اللحن بقراءة القرآن؟ يعني هو الخطأ ومخالفة الصواب، هذا قاعدة عامة إذا أردنا أن نعرف ما هو اللحن، هو الخطأ ومخالفة الصواب. لكن بالنسبة للخطأ، الخطأ أحيانا منه ما يكون معصية ومنه ما يكون خطأ لا يقال فيه معصية، يعني يقال أخطأ لكن ما فيه معصية ويقال عنه لحن. فإذا اللحن يكون على معنيان، على معنيين، لحن مخل بالمعنى وهو تغيير بعض الحركات عما ينبغي، فهذا اللحن الذي يغير المعنى مثل ما تفضلت قبل شوي، هذا اللحن يغير المعنى، هذا لحن محرم، مثل الذي يقول مثلا أنعمت فيقول أنعمت أو أنعمت لأنه غير المعنى. كذلك مثل الذي يقول إياك نعبد فيقول إياك نعبد، أيضا هذا اللحن يغير للمعنى أيضا، فهذا هو لحن محرم. كذلك من اللحن المحرم لو لم يغير المعنى، إذا غير مثلا حرفا كان قرأ الذين فقال الذين بالزاي، وهذه اللذين بالزاي ليس لها معنى البتة، فهو مثل اللي غير المعنى، فلذلك أيضا هذا حرام. وهون بحب نبه يعني المستمعين إلى أنهم يتنبهوا إلى هذا الحرف، وخاصة بقراءة الفاتحة مثلا، فنقول صراط الذين أنعمت عليهم، فبعضهم على السرعة يقول صراط الذين بالزاي، فهذا لا تصح فاتحته، وعليه أن يعيد القراءة على الصواب، وأن لم يعد القراءة على الصواب صلاته ما صحت لأن قراءته لم تصح. هذا النوع من اللحن، هذا الذي يغير المعنى أو يبطل المعنى، هذا اللحن حرام وهو مفسد للمعنى. لكن هناك أيضا لحن آخر، لحن لا يغير المعنى، وهذا اللحن الذي لا يغير المعنى لا يحرم. مثلا إذا قال إياك نعبد فقال إياك نعبد، إذا قرأ بكسر النون هذا اللحن لا يغير المعنى لكن يحرم تعمده. يعني الفرق بين اللي ذكرناه قبل أن هذا النوع الثاني اللي هو اللحن الذي لا يغير المعنى، إذا ما تعمده الإنسان، كيف يعني ما تعمده؟ يعني أنا مثلا بعرف بالفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد بفتح النون، فواحد هو بيعرف أنها هذه فتحة نون مفتوحة فتعمد أن يقول لا بالكسر، ليش لا ندري، لكن هو تعمد مع معرفته للصواب تعمد يقول إياك نعبد. فلو واحد قال نعبد لا تغير المعنى، مع ذلك هذا لحن إذا تعمده حرام. ليش؟ لأنه كما قلنا قبل قليل القراءة سنة متبعة، ما هكذا وردت القراءة، ما وردت بكسر النون نعبد، إنما بالفتح نعبد. فلذلك هذا اللحن النوع الثاني هذا يحرم إذا تعمده لأنه لا يغير المعنى. كمان هون في لحن آخر، لحن ثالث، ويقال له اللحن الخفي. اللحن الخفي هو لا يحرم هذا اللحن. ما هو اللحن الخفي؟ هو الذي لا يعرفه إلا المهرة من القراء، يعني كترقيق المرقق وتفخيم المفخم واتيان بالقلقلة والإقلاب والمدود والغنن. طبعا اتيان بالمدود سوى المد الطبيعي، لأن المد الطبيعي إذا أخل به يحرم، مثلا المد الطبيعي إذا واحد أخل به يعني يكون ترك حرفا، مثل الذي يقول مثلا في قلوبهم مرض، في قلوبهم، في بده يبين الياء قدر حركتين، فلو واحد خطفها فقال في قلوبهم مرض هذا ترك المد الطبيعي، هذا حرام. أما غير المد الطبيعي إذا أخل به لا يحرم. مثال على ذلك لو واحد قال مثلا والسماء والطارق، السماء مد متصل بده يمد أربع حركات، فلو واحد قال والسماء والطارق مد قدر حركتين منقول هذا أخل بالمد لأنه ما مد المتصل إلى أربعة، لكن ليس حراما. فإذا النوع الثالث اللي هو اللحن الخفي لو أخل به الإنسان ليس عليه معصية، لكن طبعا هم منشير إلى أنه إذا واحد أراد أن يقرأ القرآن ما بقول أنه أنا ما علي معصية، يلا هلأ ما بمد وهلأ مثلا ما بجيب الغنة قدر حركتين، وهنا لا آتي بالقلقلة، وهنا لا أفخم كما ينبغي، لأجل الثواب لابد أن يعمل جهده أن يقرأ القراءة بأحكام التجويد كاملة حتى يكون له ثواب في قراءته.
0: نعم شيخ مازن، ذكرتم أن القراءة هي سنة متبعة،
1: نعم،
0: كيف منشرح تعدد القراءات؟ لما يكون احنا عارفين مثلا في المد هيك، في الحركات هيك، ونعرف كمان في تعدد قراءات.
1: نعم، بالنسبة لتعدد القراءات، وهذا يعني هذا السؤال في غاية الأهمية، وهذا يحتاج أيضا إلى وقت أحيانا طويل، فيعني نبين أن تعدد القراءات بالإجمال ما يقولون مثلا قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة ابن عامر الشامي، أبو عمرو البصري، والكوفيون منهم حفص قراءتنا التي نحن نقرأ بها، هذه القراءات كلها مرجعها بما في ذلك القراءات الثلاثة تكملة العشرة، كل هذه القراءات هي ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها. لكن بعضهم بقول لك مثلا قراءة حفص، مثل في بلادنا يعني مشهور قراءة حفص عن عاصم، لا عاصم هو الذي أتى بالقراءة ابتداء ولا حفص هو، إنما القراءة هي تنسب إلى رسول الله. طيب بعض يقول ليش منقول قراءة حفص عن عاصم؟ لأن عاصما طبعا يعرف بقية القراءات، لكن شهر بين الناس بتقريء هذه القراءة فنسبت إليه. وعاصم له راويان، طبعا له أكثر من راويان، له اثنان أشهر رواتهم شعبة وحفص، شعبة عن عاصم وحفص عن عاصم، نحن نقرأ قراءة حفص. فكل هذه القراءات ترجع إلى رسول الله. طيب شو الفرق بين هذه القراءات؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني المراد بسبعة أحرف أي على أوجه متعددة في القراءة، لا خصوص الذكر بالسبع أنها فقط 7 هي رقم 7 فقط 7 قراءات، لا، إنما مراده أوجه متعددة في القراءة تختلف أحيانا بين إفراد وجمع، تختلف أحيانا مثلا أن يقرأ هذا الحرف بهذا الشكل مثلا بالصاد مثلا، أو يقرأ مثلا بإشمام الصاد صوت الزاي مثلا، نقول نرجع إلى مثلا مثل ملكي ومالكي، هذا ورد وهذا ورد، اهدنا الصراط المستقيم، وورد اهدنا الصراط بالسين، فإذا ورد الصراط بالصاد ووردت بالسين، ووردت أيضا بلفظ ثالث وهو إشمام الصاد صوت الزاي، هذه قراءة صحيحة لكن الناس تستغربها لأنه منه مشهور في بلادنا. والله إن شاء الله تعالى هنقرأ هنذكر شيء، قصة عن سيدنا عمر حصلت في هذا المقام، فنحن إجمالا في بلادنا لا يعرفون مثلا إشمام الصاد صوت الزاي مثلا كيف قاعدته، مثل الذي الناس لما تقول العوام يقولوا حرف الظا عادة مثلا ما بقولوا فلان ظالم، بقولوا فلان ظالم ظا، فهذه الظا بالعامية، أما إذا قلنا نحن بالحيث اللغة العربية نقول ظالم، لكن إذا قالت العوام ظالم هنا شبه العلماء أنه إشمام الصاد صوت الزاي مثل الذي يقول الظا بالعامية فيقول الظا، فيقولون اهدنا الصراط، طبعا هذا شيء ورد عن رسول الله قرأ به النبي. فلذلك بنرجع منقول أن هذه القراءات العشر كلها مرجعها إلى الرسول، قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعرفونها، لكن فيما بعد العلماء الذين قرأوا، كيف مثلا نقول الإمام الشافعي درس مذهبه ويعني شهر في هذا، لكن يعرف أحكاما مثلا في غير مذهبه، لكن هو كونه إمام مجتهد يتبع ما هو اجتهد إليه. فهؤلاء القراء شهروا بين الناس بهذه القراءة، مثلا نافع المدني الذي له راويان قالون وورش، وورش قراءته التي يسمعها الناس بالإمالة مثل والضحى والليل إذا سجى، هذه قراءة ورش مثلا، فهذه القراءة أيضا وردت عن رسول الله، يعني منه يظن البعض أنه ورش هو من عنده جاء بالإمالة، لا، هذا يرجع إلى النبي عليه السلام. ثم بعد ذلك كما قلنا القراء هم علموا هذه القراءة وكثر تدريسهم لهذه القراءة، فلذلك نصبت القراءة إليهم. فهذا هذه القراءات كما ورد عن النبي عليه السلام، أنزل القرآن على 7 أحرف، أيضا لأن اللهجات العرب كانت مختلفة، يعني نحن اليوم تسمعي مثلا لهجة مثلا أهل لبنان تختلف عن لهجة أهل العراق عن لهجة أهل مصر، كل هذه اللهجات حتى بالبلد الواحد فيه لهجات متعددة، فلما نزل القرآن بعدة لهجات فكان يسهل على الذي هو لهجته كذا ونزل بها القرآن أن يقرأ القرآن بلهجته وكله باللغة العربية. فسأذكر شيئا عن سيدنا عمر رضي الله عنه، يقول أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، سيدنا عمر سمع هذا الصحابي هشام بن حكيم بن حزام هو يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله، قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر سمي عمر الفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل، فلما سمع أنه هذا يقرأ في حروف يقرأها غير الحروف التي أنا أعرفها في هذه السورة، وهو سيدنا عمر قرأ هذه السورة على النبي، قال فكدت أساوره في الصلاة، يعني ما كاد يتحمل كأنه بده يريد أن يوقفه في القراءة، فتصبرت الصبر حتى سلم، فلببته بردائه، جئت فمسكته من ردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صحابي ويعرف من نفسه أنه ما عم يخطئ، يعني بيقرأ مثل ما علم النبي. فقال له سيدنا عمر كذبت معناه أخطأت، لأن كذب في اللغة يأتي بمعنى الخطأ، ما أراد يعني أن يشاهر به، قال كذبت بمعنى أخطأت. قال فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت به أقوده إلى رسول الله، قال للنبي إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، يعني ما حرف، قرأ اللي هو سيدنا عمر سمعه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزل، كذلك أنزلت، يعني كما قرأ هشام هذه أيضا أنزلت. ثم قال النبي عليه السلام سيدنا عمر: قرأ يا عمر. فقرأ القراءة التي أقرأني سيدنا عمر، قرأ القراءة التي أقرأه إياها رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، يعني وافق قراءة هشام ووافق قراءة سيدنا عمر. ثم قال لهم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني على أوجه متعددة. طبعا هذا يحتاج إلى تلقي، يحتاج إلى معرفة قواعد كل قراءة حتى الإنسان يعني يضبط القراءة.
0: نعم، بارك الله بكم.
1: آمين وفيكم.
0: نحن حلقتنا فضيلة الشيخ وصلت لنهايتها. بختام حلقتنا نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا تلاوته حق تلاوته والعمل بما فيه. فضيلة الشيخ مازن حبر، بدي أتشكركم كثير على الحلقة.
1: بارك الله فيكم
0: وعلى المعلومات النافعة والقيمة.
1: أنا بشكركم وبشكر إذاعة نداء المعرفة وبشكرك على استضافتي في هذا البرنامج المفيد. إذا سمحت لي يعني بدقيقتين أختم بفائدة هي وردت عن أحد القراء السبعة، بما أنه كنا عم نقرأ عن، كنا عم نذكر عن القراء السبعة، فواحد منهم وهو في الترتيب في الشاطبية يعدونه في الترتيب، يعدون 1، 2، 3، هو رقمه 1، هذا له ترتيب عندهم، وهو الإمام نافع المدني. فيقول الإمام الشاطبي، وله يعني له سر هذا الإمام نافع المدني، الإمام الشاطبي يقول: فأما الكريم السري في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. يقول الشاطبي: فأما الكريم السري في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. يقال أن الإمام نافع كلما جلس للإقراء تطلع منه رائحة المسك، فقيل له: أتتطيب كلما جلست للإقراء؟ يعني عم بيطلع رائحة مسك، تحط الطيبة بالمتجة لتقرئ؟ قال: لا أمس طيبة، أنا لا أتطيب، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فية، يعني رأى النبي في الرؤيا يقرأ في فمه. قال: فمنذ ذلك الوقت تخرج مني رائحة المسك. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
0: فضيلة الشيخ، إن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى معكم
1: إن شاء الله عز وجل، بارك الله فيكم.
0: ملتقانا الأسبوع المقبل إن شاء الله بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هو الكذب لا يصلح

فهذا تكذيب لأصل الإسلام، لأن أصل الإسلام هو الإيمان بالله مع تنزيهه عن مشابهة شيء من الخلق، فالله تبارك وتعالى لا يشبه الخلق بوجه من الوجوه، ليس جسما ولا متحيزا في مكان، لا يجوز عليه المكان بالمرة، لأن الذي له مكان صار له أمثال، فالله تبارك وتعالى لا مثل له، لا مثل واحد ولا أمثال كثير، فلو كان الله تبارك وتعالى جسما لكان له أمثال كثير، ولو كان متحيزا في مكان كالعرش لكان له أمثال كثير، لأن كل شيء من البشر والجمادات وسائر ذوي الأرواح له مكان، فلو كان الله تعالى له مكان لكان له أمثال كثير. وكذلك الله تبارك وتعالى منزه عن الحركة والسكون، لأنه لو كان ذا حركة وسكون لكان مثلنا. وكذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بأنه في جميع الأماكن، فالله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، أي كان قبل وجود المكان، أي كان موجودا قبل وجود الأماكن كلها. فمن هنا يجب أن يفهم معنى قول الله تبارك وتعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه الآية معناها أن جبريل عليه السلام دنا إلى سيدنا محمد فتدلى إليه، هذا في الأرض، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة في مكان يقال له أجياد، فقال له جبريل أطلب من ربك أن تراني في صورة الأصلية، فطلب فظهر له من المشرق فسد ما بين المشرق والمغرب، فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غشي عليه، ثم أخذه جبريل وقد تحول إلى الصورة البشرية فضمه إليه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما ظننت أن الله تعالى خلق أحدا على مثل هذه الصورة، فقال جبريل إن الله تعالى خلقني على 600 جناح وما نشرت منها إلا جناحين، وإن الله تعالى خلق إسرافيل على 600 جناح الجناح منها مثل كل أجنحتي. وورد في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام خلق على 600 جناح يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يراه قبل هذه المرة إلا بصورة إنسان، أو يسمع صوته من غير أن يرى له صورة، ثم رآه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أيضا على تلك الصورة عند سدرة المنتهى التي تعلو إلى السماء السابعة، فلم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرة ما حصل له في المرة الأولى في الأرض من الغشي. ومعنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن جبريل عليه السلام اقترب من محمد صلى الله عليه وسلم بمقدار ذراعين بل أقرب، هذا معنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ليس ما يفتريه بعض الناس أن الله تعالى دنا بذاته من محمد فكان بين محمد وبين الله كما بين الحاجب والحاجب، ولا بقدر ذراعين، لأن إثبات المسافة لله تعالى لا يجوز، لأن المسافة للمخلوق، أما الخالق موجود بلا كيف ولا مكان، لا يكون بينه وبين خلقه مسافة، فالعرش الذي هو أعلى المخلوقات والفرش الذي هو منتهى المخلوقات في الجهة السفلى على حد سواء بالنسبة إلى ذات الله، فلا يجوز اعتقاد القرب المكاني الذي هو قرب بالمسافة في حق الله تعالى، وإنما يمتاز العرش وما يليه من السماوات بكونه مسكن الملائكة الذين لا

يعصون الله ما أمرهم وبفضائل أخرى. أما بالنسبة إلى ذات الله تعالى فليس العرش قريبا من الله بالمسافة قربا يجعله بعيدا من الفرش أي أسفل العالم. فمن قال ذلك القول المكذوب إن الله اقترب من الرسول كقرب الحاجب من الحاجب فهو ملعون مفتر خارج من الإسلام وهو لا يدري. فيجب نفي ذلك الكذب وتبيين أنه كذب، يكن لمن بين ذلك ثواب عند الله تعالى لأنه نفى كذبا عن الله ورسوله. ويقال لذلك الشخص غير اعتقادك إلى الاعتقاد الصحيح أن الله موجود بلا مكان، وأن قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو دنو جبريل من محمد. أما من فسر هذا الدنو بدنو الله من محمد لكن بلا مسافة، بل قال دنو معنوي فليس عليه ضرر. وهذا التفسير الثاني يروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه لكن لم يثبت عنه، إنما يروى عنه رواية ولم يثبت عنه هذا التفسير الثاني. ثم دنا أي الله من محمد فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يروى عن جعفر الصادق وعن بعض العلماء، لكنهم لم يقصدوا الدنو المكانية والحسية والحركة والانتقال، ما قصدوا دنو الحركة والانتقال، إنما قصدوا الدنو المعنوي. الذي يقصد الدنو الحسي الدنو المكاني فهو ضال من الضالين كاذب على الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى ما ذكر في الحديث أن جبريل عليه السلام له 600 جناح يتساقط منها تهاويل الدر والياقوت، التهاويل هو شيء يهول المنظر أي يبهر الأنظار كالدر والياقوت، يسقط من أجنحته شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. فجبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة ليس كالبشر، أصل خلقته الصورة التي لها 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. أرضنا هذه ما بين المشرق والمغرب لا يسعها، تلك المرة التي ظهر للرسول بها نشر جناحين من 600 فملأ ما بين المشرق والمغرب، فمن هول ذلك المنظر سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، لأنه ما سبق له أن رأى مخلوقا مثل هذا. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 53 من سورة النور إلى الآية 53 من سورة الفرقان بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

جواه انهد العزم وانهار يا قلب طوي الهوى عن عين العويذ الطيب وشد الرحل يا شد الرحل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول ربنا عز من قائل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إخوة الإسلام، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الكبر صفة مذمومة، وقد نهى الله عنه في القرآن الكريم بآيات منها ما ذكرناه، وقد بين لنا رسوله الكريم في أحاديث كثيرة معناه وعاقبته، وأن الكبر يكون في كثير من الأحيان سببا لمشاكل تعترض الكثيرين في حياتهم الدنيوية، فضلا عما يؤدي بصاحبه إليه من العذاب الأليم في الآخرة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذم الكبر وتعريفه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخل الجنة مع الأولين. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، أي إن الله محسن أو جميل الصفات، يحب المؤمن الحسن الخلق، ولا يحرم على العبد الاعتناء بنظافة ثوبه وبدنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ومعنى بطر الحق دفعه ورده على قائله، ومعنى غمط الناس احتقارهم. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. والعتل هو الغليظ الجافي، والجواظ هو الجموع المنوع، أي المتكالب على جمع المال من أي طريق كان، من حلال أم من حرام. وأما المنوع فهو الذي يمنع دفع المال فيما أوجبه الله فيه، كالذي لا يدفع الزكاة الواجبة عليه بعد استحقاقها لغير عذر. ويفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتكبر هو الذي يرد الحق على قائله وهو يعلم أنه محق، إما لكونه صغيرا أو فقيرا أو تلميذا أو ضعيفا أو نحو ذلك، فيقول في نفسه: كيف أرجع عن رأيي لقول هذا التلميذ أو الصغير وأنا أكبر سنا منه؟ فلو أن صغيرا تلقى العلم الشرعي الصحيح ثم رأى رجلا كبيرا في السن أخل بركن من أركان الصلاة مثلا، أو بشرط من شروطها، أو في وضوئه، فنصحه، قد تراه يتكبر عن قبول الحق من قائله. أو كما يحصل من بعض الآباء الذين لا يقبلون نصح أبنائهم ظنا منهم أنه في ذلك إظهار لضعفهم، وكأنهم يرون أنهم لا يخطئون في أمر ويصيب أولادهم فيه. ولو أنهم عرفوا عاقبة المتكبر وما يجد من عذاب لما تأخروا عن قبول النصيحة لحظة. ومن الكبر استحقار الناس، وهو أن يستعظم المرء نفسه فيرى الناس دونه وأنه فوقهم وأفضل منهم. وللكبر صور منها إسبال الثوب للخيلاء أي للفخر، فهذا حرام كعادة بعض الملوك والأغنياء من تطويل الثوب وجره على الأرض. فقد قال تعالى وثيابك فطهر. قال طاووس رضي الله عنه وهو من التابعين أي وثيابك فقصر، فإن تقصير الثياب طهرة له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري، أي إن كان بقصد التكبر والفخر. أما من طال ثوبه ونزل عن كعبيه ولم يقصد به التكبر والفخر والخيلاء فلا يدخل في ذلك المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أي أنه يستحق العذاب الشديد. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء، رواه البخاري. وقد ورد في الحديث الصحيح عن وعيد المتكبرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه أي ممشطه ومصففه، يختال في مشيته أي يمشي مشية المتكبرين، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم، أي هو يغوص في الأرض وينزل فيها إلى يوم القيامة. وأما يوم القيامة فقد ورد عن عذاب المتكبرين في ذلك اليوم أنهم يحشرون كأمثال الذر أي النمل الأحمر الصغير على صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون، وذلك بعد أن ذاقوا الموت في الدنيا. واعلم أخي المسلم أن من الكبر ما هو كفر ككبر بعض المشركين، إذ إنهم عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق ومع ذلك ردوا دعوته وعارضوه، كي لا يقال عنهم تركوا ما كان عليه آباؤهم وهم أسياد عندهم حين ذاك، واتبعوا النبي الأمي بدعوى أن غالب من اتبعه الفقراء. فاحرصوا عباد الله على تصفية قلوبكم من هذا الداء المفسد والصفة المذمومة. ومن كان على هذا الخلق الذميم فليداوي نفسه الأمارة بالسوء بخدمة الفقراء والمحتاجين من المسلمين، وبترك التعالي عليهم والالتزام بقبول الحق، سواء كان صادرا من كبير أو صغير، حقير أو أمير، إذ لا يخفى ما في منزلة التواضع من شرف عظيم وقدر رفيع. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتواضعين وإمام المتقين: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي وابن ماجه. والمراد بالمسكنة هنا التواضع. وإن لنا في سيرة الأولياء والصالحين صورا مشرقة ونماذج طيبة في التواضع وخفض الجناح وخدمة الفقراء والمحتاجين. فها هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قوله المشهور حين تبين له صواب كلام امرأة: أخطأ عمر وأصابت امرأة. ولم يقل في نفسه: أنا أمير المؤمنين، فكيف أتراجع عن رأيي وآخذ بكلام امرأة؟ يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. أخي المسلم، عود نفسك على التواضع وعلى قبول الحق كائنا من كان قائله، وإياك والتكبر على عباد الله، فإن التكبر داء مفسد خطير وصاحبه لهواه أسير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا وناصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعدك برعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقدم.

دين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا.

0: يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجدي. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعلو ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقدي ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد فأغث إلهي إننا في حيرة عز النصير وأنت خير مؤيدي أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد رب وبارك بالنبي وقبره ما صح دمع عند ذاك المرقد رب وبارك بالنبي وقبره ما صح دمع عند ذاك

سر الصدقة. روي أنه كان بمصر تاجر تمر اسمه عطية بن خلف، وكان من أهل الثروة، ثم افتقر ولم يبق له سوى ثوب يستر عورته. فلما كان يوم عاشوراء صلى الصبح في جامع عمرو بن العاص، ووقف يدعو مع جملة الناس وهو بمعزل عن النساء، فجاءته امرأة ومعها أطفال، فقالت: يا سيدي، ألا فرجت عني وآثرتني بشيء أستعين به على قوت أطفالي؟ مات أبوهم وما ترك لهم شيئا، ولا أعرف أحدا أقصده. فقال الرجل في نفسه: أنا لا أملك شيئا، وليس لي غير هذا الثوب. ثم قال لها: اذهبي حتى أعطيك شيئا. فذهبت معه إلى منزله، فأوقفها على الباب، ودخل وخلع ثوبه واتزر بثوب بال كان عنده، ثم ناولها الثوب من شق الباب، فقالت له: رزقك الله من حلل الجنة، ولا أحوجك في باقي عمرك إلى أحد. ففرح بدعائها وأغلق الباب ودخل بيته يذكر الله تعالى إلى الليل، ثم نام، فرأى في الرؤيا حوراء لم يرى الراؤون أحسن منها، وبيدها تفاحة قد عطرت ما بين السماء والأرض. فناولته التفاحة فكسرها، فخرج منها حلة من حلل الجنة لا تساويها الدنيا وما فيها. فألبسته الحلة وجلست معه، فقال لها: من أنت؟ فقالت: زوجتك في الجنة. فقال: فبما نلت ذلك؟ قالت: بدعوة تلك المسكينة الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. فانتبه من نومه وعنده من السرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد عبق المكان طيبا، فتوضأ وصلى ركعتين شكرا لله تعالى. اللهم اكفنا هم الدارين، وعافنا يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، ذكر الله تعالى حياة للقلوب ونور للدروب والملجأ عند الخطوب والكروب، وهو ما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع فضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن العظيم الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله، وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل يستعمله فيما يرضي الله تعالى، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى كل كلام فيه تقديس لله تعالى وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله تعالى معناه نفي النقص عن الله كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع الحركة، واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه. فينبغي إذن أن يكثر الإنسان من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. واعلموا رحمكم الله أن من شأن المؤمن أن يذكر